0: نمرة غلط؟
1: على مر الأعوام أجمل الأنغام وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة،
2: متجددة، متنوعة، فيها الكثير والمثير. تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
3: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: على كفاف في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 38-29، الشارجة 39-29، عجمان 39-29، رأس الخيمة 40-28، أم القيوين 40-28، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات أف أم، محبتكم تزدهي وتكبر.
1: فخورين بالإمارات،
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أغنيتك لما تحبها أحبك كثر ما قالوا من تسمعها يا سلام تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك

0: نظام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحكم.
0: عام دراسي جديد.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهماً فقط قبل 13 سبتمبر،

بنقول صباح الخير، صباح البركة، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح بشاير الخير يا رب العالمين اللي توصلكم وين ما كنتوا، صباح الفرحة اللي من متى تتمنوها فجأة تيكم بغير سابق انذار فيكون لها طعم آخر جميل. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. اليوم سمحوا لي بما أن بداية العام الدراسي وتكلمنا قبل أسبوع عن عيالنا هني في المدارس، خليني أقول شيء في خاطري هالمرة لأبنائنا وبناتنا اللي سافروا خارج الإمارات لاستكمال فريضة التعليم واستكمال واجبهم في التعلم والبحث عن كل شيء يفيد بلادنا بالعلم وبالابتكار وبالمعرفة. يمكن أول مرة يسافر فيها الواحد بعيد عن الإمارات، ما يفتقد الأشياء الكبيرة مباشرة، يفتقد في البداية صوت أذان الفير من بعيد، يفتقد ريحة القهوة في البيت، عاد ريحة حمسة القهوة، السلام، يفتقد السلام على الناس اللي عرفهم، أو حتى الشعور الإحساس البسيط أنك تمشي في أي وقت لو آخر الليل تمشي وأنت مطمئن. أشياء كنا نحسبها عادية لكنها كانت موجودة من حولنا وعايشينها كل يوم وكل لحظة في اليوم، لكن الغربة لها طريقة ثانية، طريقة غريبة في تعليم الإنسان تخليه عرف قيمة الأشياء بعد ما يبتعد عنها شوي. هناك يبدأ يعرف أن الوطن مو بس المكان اللي مكتوب في الجواز، الوطن هو المكان اللي تعرف فيه تمشي في أي درب في أي مكان بدون لا خريطة ولا جي بي اس ولا مواصلات، والله لو حتى بتروح مشي بتعرف توصل. شوارعنا تعرفنا ونعرفها، تعرف الوطن في الوجوه اللي تشوفها وتلاقيها في أي وقت وفي أي ساعة بدون موعد وتسلم عليها ولا تستغرب أنك شفتها، وكأن شيء طبيعي أنك تشوف الوجوه المألوفة في أي وقت من اليوم وين ما كنت في أي مكان في البلاد. تعرف أنا لك أهل وبيت ومكان مهما ابتعدت عنه يرجع يفتح لك بابه متى ما حبيت ترجع. الحضن موجود والدفى موجود والبيت موجود. عشان شي يمكن أجمل شيء يحمله أبنائنا وبناتنا معاهم وهم يدرسون في الخارج مو بشنطة السفر ولا شهادة اللي بيرجعون فيها بإذن الله ناجحين فايزين غانمين، لكن أيضا يحملون وياهم قيم تربوا عليها، احترامهم للناس، كرمهم، هدوءهم، واسم بلادهم الإمارات في كل تصرف يسوونه. لأن الواحد لما يكون بعيد يصير هو ومن غير ما ينتبه صورة تعكس بلاده، سفير لبلاده، صورة عن الإمارات. ويمكن أجمل لحظة بعد شهور إن شاء الله من الغربة والسلامة والنجاح، يوم تنزل الطيارة وتسمع أول كلمة إماراتية، مرحبا الساح، حياك، الحمد لله على سلامتك. تكتشف أن الشيء اللي كنت تسميه دائما البيت كان اسمه من أول الحكاية الإمارات. عسى ربي يحفظكم ويوفقكم ويحميكم
وترجعون لنا وأنتوا منصورين سالمين غانمين، وكل واحد ووحدة منكم يضيف البلاد للإمارات شيء جميل تعلمه، مو بس في الشهادة وحتى في أخلاق الجميلة، وكلها أتكمل قصة الإمارات. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله من جديد ومن استديوهاتنا في إمارات أف أم. من صباح عليكم بالخير ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وين ما يصلكم أثير السعادة إمارات أف أم، صباحكم سعادة. وياكم في هذه الرحلة الصباحية أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ واليوم فل تشارج كوثر أحمد. حياكم الله.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: اليوم بتصبح علينا صوت نسائي مميز من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مريم محمد. نصبح عليك بالخير وحياك الله.
4: صباحك نور وسرور عزيزتهم.
3: حياك الله مريم. مريم بتطلعنا على تطورات الحركة المرورية في شوارع العاصمة أبوظبي. تفضلي مريم.
4: إن شاء الله. أولا صباح سعيد لك ولجميع العاملين في الإذاعة ومستمعيها ومستخدمي الطريق. بالنسبة للحركة الحالية تم موافاتنا بوجود حادث بسيط على جسر شعبية مصفح للقادمين من إمارة أبوظبي بالاتجاه لمصفح. يوجد كثافة مركبات وأيضا عرقلة في حركة السير. فنتمنى من الإخوة السائقين عدم التوقف لمعاينة الحادث. أما بالنسبة لحركة السير لهذا الصباح انسيابية على جميع الطرقات الخارجية أبوظبي دبي أبوظبي العين وأبوظبي الغويصات. الطرق الداخلية هناك كثافة مركبات متوقعة في ساعات الذروة الأولى في منطقة المدارس داخل جزيرة أبوظبي ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد. فنتمنى من الأخوة السائقين الانتباه وإعطاء فرصة لأبنائنا للعبور الآمن. الكثافة أيضا هناك على جسر المقطع بالاتجاه للداخل وصولا إلى شارع الشيخ راشد بن سعيد. أيضا للقادمين من جسر مصفح بالاتجاه لشارع الخليج العربي هناك كثافة مركبات. وأيضا لمستخدمي جسر الشيخ زايد بالاتجاه للداخل هناك كثافة مركبات. نتمنى للأخوة السائقين الانتباه وأيضا أخذ الحيطة والحذر ونتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وخالي من الحوادث.
3: شكرا جزيلا لك مريم وحياة إن شاء الله ودائما يسعدنا سمع صوتك في أحلى صباح. إذن مستمعينا درب السلامة لكل من يسمعنا لحظات ومواصلين وياكم أحلى صباح.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
8: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
9: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
10: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
11: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم اليوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

0: يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله الجواهر. يسعد صباح تشب النور والسرور يا رب العالمين. إدريس إيه صباحك الصباح صباحك كوثر وصباح الخير. وأنا أحب الشاي يبرد يعني ما أتحمل أشربه هو حار حار حار. فاطمة الحمد لله سلامتك شو ما تشوفي الشر ونورتي البث يا فاطمة. أيضا أرمي صباحك خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يسعد كل صباحاتك يا رب العالمين. ربي يزرع دائما النور والبركة والصلاح في دربك يا أرمي ودرب كل من يعز عليك. حياكم الله مستمعينا. اليوم اخترت لكم سؤال يلا يا إدريس. اليوم أنا دائما عندي مشكلة وكل ما اجتمع مع الإدارة ندخل في هالموال هذا. اليوم قلت يلا خل نسألكم ومنكم العلم الأكيد والعلم المفيد. تيك توك الله يسلمكم. أولا تحية للي يسمعون عبر الأثير حياكم الله. تقدرون تسمعونا وأيضا تراسلونا على 3666 أو يلا تطوروا الناس الحين تقدرون تتابعونا من خلال منصتنا على السوشيال ميديا على إمارات FM راديو لايف على التيك توك. إنزين يلا أنتوا الحين بعد في ناس طيبين أخذناهم ويانا من الإنستغرام ويبناهم التيك توك سحب صحي فاطمة. محمد يسعد صباحك بالخير من مصر حياك الله. يسعد صباحك يا صباح الصباح من بدري. انزين سؤالنا التيك توك بالنسبة لك أي خليك صريح مع نفسك ومعنا. التيك توك بالنسبة لك هو تسلية ولا معلومة ولا مجرد عادة تفتحها من غير ما تحس؟ يلا اعترفوا اعترفوا كم مرة فتحتوا تيك توك قلتوا على مود 5 دقائق واكتشفتوا انه يمكن مرت ساعة. شو اللي يخليك توقف اليوم عند فيديو لشخص ما تعرفه اصلا؟ واول هالشيء اول هالشيء جاوبوني يعني. الشيء الثاني هل سبق وتعلمتوا شيء فاتكم في حياتكم من التيك توك؟ ويسعدنا ان نتشارك وياكم هذا الشيء. يلا اليوم مصارحة.
1: صراحة أنا التيك توك صار عندي كأنه محرك بحث
0: بدل جوجل ها؟
1: والله التيك توك. العظيم يعني أمس مثلا حد يسألني السيارة هاي الكهربائية تمشي من هالمنطقة لهالمنطقة ولا ما تكفي؟ كان أقول اكتبي بس في تيك توك السيارة الفلانية بتوديك لهالمكان ولا لازم مرة ثانية تشاركين؟
0: مرة خبرتيني عن هالحركة
1: كان تكتب ويطلع لها
0: الجواب
1: ولا بعد الجواب من أول موثق. فيديو على طول
0: موثق بالفيديو
1: هي تدرون هالسيارة بتوصلكم جي هي.
0: تعرفوني كل يوم الصبح أول ما أشوف يعني. كوثر أصبح عليها أقول لها ها كوثر شو الأخبار شو مستوي تعطيني كل الجديد من التيك توك. الستوريات في التيك توك يعني فيها شيء جديد أنا يعني حسب المكان اللي أنت عايش فيه تكون على اطلاع شو قاعد يستوي في المكان شو الأحداث شو الفعاليات شو الجديد صح؟ انزي اي والله تيك توك صار محرك بحث جواهر. يلا جواهر امسك الدور. بنت الخوري حياتك الله ويسعد صباحك بالخير. تقول الصراحة تيك توك كل شيء فيه يعني كل شيء فيه مفيد. أحمد أشرف يا أحمد أحمد بيقول بيقول بيقوله أحمد أحمد حاولت على التنغ مالك أنت شكلك من مصر صح؟ يقول تسلية وتصير عادة نفتحها بدون ما نحس. هي فجأة أنا أشوف الناس كلها قاعدة لحظة صمت مرت أو السالفة طالت شوية أشكر حط عينه فد ويسوي شيء من أشوفه يسوي هاي حرك إيده من شيء حرك إيده سواب سواب عارف إنه فتح على التيك توك مو بالجيمز فتح تيك توك تسلية بعد وتصير عادة نفتحها بدون ما نحس. إدريس يلا يا إدريس بصراحة كل شيء فيها كل شيء حلو يعني في التيك توك

0: أبشري أبشري ما حياك الله يا إدريس. أرمي شكرا يا أرمي. لحظة أنا حمد. حمد يا حمد يسعد صباحك بالخير. أنا أدور في حصلت واحد مثلي. أنا أدور في التيك توك المطاعم. أدور كل واحد يدور اللي يهمه يعني. لأن العلوم ما تعرفون صدق ولا إشاعة ولا AI. لكن مطاعمها نشوف نشوف وبعدين نسوي سيرش تاني للريفيو تأكد. نشوف فيها ثقافات. أيوة ركان والله نقطة حلوة اللي تكلمت عنها. نشوف فيها ثقافات غريبة وعجيبة يمكن ما تشبهنا. فالفضول في الأول يخلينا شو هذا، اما بالصدمه اما بالاعجاب نتابع مصدومين او اننا منجذبين. ومع الوقت من كثر الاشياء الغريبه اللي نشوفها خلاص تحس انك لفيت العالم وشفت كشفت كل شيء واللي يعيش يا ما يشوف. اكثر مره ساعتين وتعلمت كيف اعمل شبكات النت واو والاسلاك الكهربائيه. وتعلمت بعد كيف تربط الراوتر. والله انت مبهين يا ادريس ما شاء الله. فاطمة الزعابي، فاطمة تحب تشوفين فيها المطاعم والكافيهات. هي وبعد تدرون شو فيها يوم يكون في اماكن مسويها تنزيلات وتخفيضات و70% و90% تشوف اسعار من كوكب زحل. واو صدق. جواهر تقول فيها الشين والزين. صدقتي والله يا جواهر. بس تغير تقول تغير التيك توك أول ما ظهر عن الحين. يمكن أنتوا الحين يوم وجودكم في التيك توك رفع المستوى شوي ورفع الوعي شوي. تذكرون أول ما طلع التيك توك كان يقولون حق أكثر شيء كانوا الأطفال والمراهقين. بعدين هالفترة صار لنا سنتين الحين بدأ فوق العشرين والثلاثين والأربعين أوه تعالوا والستين والسبعين. هذول بس هذول انتبهوا عليهم، هذول يصدقون كل شيء الله يحفظهم يا رب العالمين. كل شيء يصدقونه. قطو تتكلم. من وين قطو تتكلم؟ أكو ها شوفي قطو تتكلم هاي ولا ما تتكلم. هذا AI. تعال فهم AI شو AI. ذكاء اصطناعي. كيف يعني وش رح عاد؟ وبعد ما يقتنعون من يشوفون شيء يصدقونه. إنزين. بس أنا أشوف وايد تغير الرينج تون مال المتابعين أو المشاركين في التيك توك. صح قبل كان أكثرهم أطفال، اليوم صاروا لا في مراهقين شباب من كل مكان يعني ومن كل أعمار. حتى رفعوا بمستوى المادة والمحتوى اللي يقدم. وفي مثل ما قال جواهر في زين وفي الشين. الشين عاد يصدمك صدمات ما تصدق. أنت عارف أستاذة كوثر يكلمش كوثر يقولش إدريس تعرفين أنه تعلم حق دراسته 4 سنين في الجامعة من التيك توك ولا شو؟ من وين تعلمت؟ وفي وصفات الطبخ هي الحين ما لكم طولة بال يكم الشيف في التلفزيون في رمضان أو تشوفون على اليوتيوب الخطوة السريع. يلا أبو دقيقة خلص طبخة تأخذ لها ساعتين وثلاثة ودقيقة. فاطمة أستغرب ناس تشوفهم فاتحين بث كل يوم ما ينامون. إيه وحياتة حتى في بث هو راقد بس فاتح البث. حراس على أحلامه يعني نجلب على إنزين. أوكي إذا كان واحد فيكم كان في البداية رافض للتيك توك وبعدين تقبل التيك توك. ولما كنتوا رافضين للتيك توك شو السبب؟ ويوم غيرتوا رايكم وتقبلتوا هذه المنصة وبديتوا تشاركون فيها أو تستمتعون فيها، شو كان السبب؟ ليش في البداية؟ هل الرفض من مسألة الرفض أو أي شيء غريب ما نعرفه في البداية نرفضه، ولا الرفض كان لأنه والله يعني كان صراحة اللي في الجدر يطلع الملاس كان تشوفون أشياء غريبة عجيبة؟ الحمد لله تحسنت شوي ولا؟ عبد الله يسعد صباحك، عبدو عبدو حياك الله يسعد صباحك. يلا نروح فاصل واكتبوا لي هنا على إمارات اف ام راديو على اللايف تعليقاتكم وأراءكم، وإن شاء الله نرجع ونقراها بعد لحظات.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل الموقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياسي بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

about 39 AM صباحا، يسعد صباحكم بالخير. بخبركم مستمعين عن ياس بلازا هالصيف، تقدرون تجتمعون بعد ويا عائلتكم خصوصا في الويكند وتصنعوا ذكريات جميلة لا تنسى، مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. طبعا تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الإفطار واختيار بين الغداء أو العشاء. لحظة، بوفيه الغداء ولا العشاء كوثر في رايك أحلى؟ ها؟ الغداء؟ العشاء يكون فيه وايد سويتات وتشي كيك وما أدري. تقدرون تختارون مع وجبة الإفطار، تختارون وجبة بين العشاء أو الغداء، بالإضافة لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية، وأيضا وجبات مجانية للأطفال حتى عمر 12 سنة. حبيت هالفكرة، أنا يوم يروح يأخذون معهم سندويتشات تي خفيفة وهم يلعبون يأكلونها. تبدأ الأسعار، أسعار الغرف من 1075 درهم فقط، والعرض مستمر لين آخر 39 سبتمبر. تقدرون تحجزون عطلتكم اليوم من خلال الموقع ياس بلازا، وتابعون كل الجديد فيها. في ناس مدارس بدأت يعني دراسة، في ناس بدأت المدارس مع الدراسة مع شوية ترفيه، شو المانع؟ انزين، كنت أسألكم، حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. كنت أسألكم على التيك توك، لازم اليوم نوصل لحل تقنعوني فيه بالتيك توك. ليش التيك توك صار مكتسح؟ ليش ولماذا؟ إدريس، أنا شمس الحين بفتح عليها الكاميرا، كوثر جميلتنا المخرجة كوثر، جواهر، هي والله يا جواهر عجائب عجائب التيك توك. بس أنا اكتشفت من كوثر على فكرة أنه فعلا في أشياء، في طريقة للبحث، يعني اكتب السؤال ويطلع لك أي شيء يخطر على بالك، اكتبه كصيغة سؤال، وإلا ما تحصل حد يجاوبك وتكلم أو موجود في الموقع اللي أنت تسأل عنه. انزين، شوفي نشاطات حبيت. The lady، good morning يا lady، يا lady. نشاطات من أي ناحية؟ ولا تقصدين فقرات؟ هي الغدا، ها ليدي تقول غدا بعد. ادريس العشاء، أكثر وجبة تحبونها الغدا ولا العشاء ولا الريوق؟ يقولك تريق ريوق ملك، وتغدى غدا أمير، وتعشى عشاء فقير، عشان تنام خفيف. البوفي، يا سلام على البوفي، وكل للحلويات والسويتات والبودينج اللي يكون في البوفي، يا سلام. وخاصة بعد لو في سي فود، ما يقولون بوفي، يقولون بافي، بيفي بيفي بيفي بيفي، حاولنا نتعلمها بس خلاص أقول مائدة مائدة الرحمن. إنزين، أكلين أكل هني وعافية. إنزين، سيريان يسعد صباحك بالخير، حياك الله. هي ما شاء الله الحمد لله على سلامتها، وما تشوف شر فاطمة رجعت لنا بالسلامة، ألف الحمد لله على سلامتك يا فاطمة، خوفتين عليك. الحلويات، لا لا لا تروحوا صوب الحلويات، ردوا ردوا لو سمحتوا، نتكلم عن التيك توك، نتكلم عن منصة التيك توك، مو بالتويتر ولا الإكس. من أول ما طلعت هاي معروفة، اللي يعني كان فيها يعني للشباب وما فوق، لكن التيك توك هو اللي جلب المفاهيم وغير الدنيا. شو الفيديو اللي يخليك تتابع

0: صورة، أحيانا أفكار، أحيانا أفكار ما تناسب قيمنا، ما تناسب تسامحنا، ما تناسب عاداتنا، إما تطرف إما تجاوز، هذه كلها أحسها يعني تسرق منهم براءتهم. وأنا ضد وأنا مع أي قانون ينحط علشان يحميهم بصراحة. إنزين، أنتوا بعد مريتوا بتجربة، أنا وأنتوا وراشد وكوثر وكلنا مرينا في تجربة في إمارات فهم. يوم بدينا نحط نفتح منصة التيك توك الكاميرا، بس طبعا نحن إذاعة، فالإذاعة أولا وأخيرا هدفها توصل لكم يعني عن طريق الأثير، ولأنها إذاعة تحمل اسم الإمارات ومن بدت وهي تعكس ثقافة الإمارات وقيم الإمارات، فنحن في الإذاعة مشينا على نفس الخط، ولكن يعني شوط قلنا نجرب منكم من المستمعين اللي راحوا على التيك توك أو الجمهور اللي راح على التيك توك. فتدرون شو أكثر ملاحظة كانت وصلنا؟ هاي المذيعة ليش ما تطالع الشاشة؟ ليش فاتحة بث وكله طالع تحت؟ ليش ما تطالع الشاشة؟ انزين، أطالع شاشة الكمبيوتر لأن عليها السكريبت، وطالع شاشتي اللي هني لأن عليها تعليقاتكم، وطالع الشاشة الثانية لأن فيها القراءات، وطالع الشاشة الثالثة الرابعة هذه لأن فيها الصحف. أما شاشة التيك توك فمن بعيد، أنا مشغلتها بس ما أقدر أقرأ من بعيد شو فيها، فأقرأ من هني من تحت. فكان أكثر شيء هاي ليش ما تطالعين شاشة، فكان خذنا وقت لين ما مستمعينا يعني استوعبوا أن في فرق بين البث اللي يكون على التيك توك وبين الإذاعة اللي تكون أيضا فاتحة قناة لها على التيك توك. هي انقذتكم، انا قبل كانوا يرسلون اشياء تشي كنت اقول لكم ما في داعي ترسلون لها يعني اذا رسميه. صباح وصعب الشمال، عليكم السلام. وعليكم السلام، لان الظاهر عشان السن يا ادريس، ادريس الله يحفظ لك نظرك يا ربي، بس هو من بعد الأربعين في وايد اشياء تحتاج إعادة تأهيل. عطر المطر حياك الله ويسعد صباحك بالخير يا رب العالمين. زين حبايبي اللي رايحين في السيارة، وصلتوا ولا بعدكم؟ شاء توصلون دروبكم سالمين، توصلون المدرسة وانتوا تجي في قمة نشاطكم، وادروا عنكم التليفون أثناء المدرسة، اللهم لو بتحاسبون فيه في الكانتين، بس لا تنشغلون ابدا ابدا بالتليفون اثناء دوامكم. واقول لكم يا صباحكم الصباحي الورد والتفاح يا حبايبي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، يا صباح الكحل في العين، يا صباح البيض المفقش، تريكتوا ولا بعدكم؟ يا صباح الطش والرش وماي الورد المبرد في الغرش، يسعد صباحكم وإن شاء الله يكون يوم موفق لكل بناتنا وأبنائنا في يومهم الدراسي اليوم الثلاث. ها ليش نعسان؟ لماذا نعسان؟ يلا قوم صح صح، اشرب ماي شوي عشان صح صح، يلا اشرب ماي لين ما نرجع لك فاصل، طشونا وردي لكم.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك،
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية، حساب واحد مليون حلم، كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى

0: لرؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياسي بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 38-29، الشارجة 39-29، عجمان 39-29، رأس الخيمة 40-28، أم القيوين 40-28، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
0: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
7: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

مستمعينا متواصلين وياكم ويسعد صباحكم بالخير. لابد أن يكون لنا اليوم وقفة عند منتدى هيلي 2026 وهي النسخة الثالثة، واليوم راح يختتم أعمال المنتدى بإذن الله. خليني أعرفكم شوي عن المنتدى. في مرحلة يمكن تتغير فيها موازين الاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، يصبح السؤال الأهم بالنسبة لمنطقة الخليج مو بس كيف نتعامل مع التحديات، وإنما كيف نبني قدرة تمنع التحدي من أن يتحول إلى أزمة. وهذه نقطة في غاية الأهمية ويمكن تشغل العالم كله. طبعا هذا كان واحد من أبرز الخطوط اللي ظهرت في النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 واللي انطلق في أبوظبي ويختتم أعماله بإذن الله اليوم. المنتدى اللي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وبالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، يناقش موقع الخليج في عالم يعاد تشكيله اقتصاديا وتقنيا من خلال ثلاث مسارات رئيسية: الجيوسياسية،

جيو اقتصادية والجيو تكنولوجية، يعني من الناحية السياسية وضعنا على خريطة العالم، وضعنا أيضا على خريطة العالم من ناحية الاقتصاد، وأيضا دورنا في التكنولوجيا من موقعنا. من أبرز ما طرح في اليوم الأول أن مفهوم أمن الخليج أصبح أوسع بكثير من المفهوم التقليدي للأمن. اليوم نتكلم عن أمن الطاقة، أمن الغذاء، أمن المياه، واستمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، وحتى أمن البيانات والتكنولوجيا. عشان شي كان من أكثر الطروحات أهمية ما كشف عنها الأمين العام لمجلس التعاون بشأن دراسة خليجية. تتعلق هذه الدراسة مستمعين بالممرات البديلة لتصدير الطاقة وزيادة قدرات التخزين والربط المائي وتعزيز الربط الكهربائي بين دول الخليج. وهذا في الحقيقة أكيد مثل ما تعرفون يعكس تحول مهم جدا في طريقة التفكير، من الاعتماد على كفاءة النظام في الظروف الطبيعية إلى بناء يعني مرونة للنظام أو نظام مرن وقدرة على الاستمرار حتى في الظروف الاستثنائية وأصعب التحديات. الفكرة هني مو مجرد إيجاد بدائل احتياطية، مش احتياطية، نحن نتكلم على بدائل تكون أساسية، رح نلغي بعدين فكرة إنها بدائل، وإنما الفكرة الأساسية هي بناء شبكة خليجية مترابطة. إذا تعرض مسار للضغط يكون في مسار ثاني تقدر تعتمد عليه، وإذا تأثرت مثلا سلسلة إمدادات يكون أيضا في هناك قدرة على التعويض بسرعة وبدون ما خلينا نقول الناس تحس أو الجمهور يحس أو أصحاب المصانع حتى أو الإنتاج يأثر على الإنتاج. نفس النقاش امتد أيضا في الاقتصاد العالمي. الخليج اليوم ما عاد ينظر إليه فقط باعتباره مصدر رئيسي للطاقة، ولكن كمنظومة كاملة يتزايد حضورها في الاستثمار العالمي، في الذكاء الاصطناعي، في البنية التحتية، في الطاقة المتجددة، وأكيد في التجارة الدولية. هذا كله يضع أمام المنطقة اليوم سؤال مختلف: كيف نقدر ننتقل من التأثر بالتحولات العالمية إلى المشاركة في صياغتها؟ اليوم وفي ختام المنتدى ينتقل جزء كبير من النقاش للتكنولوجيا، تكنولوجيا البيانات والطائرات المسيرة والتنافس العالمي على التقنيات المتقدمة، وأيضا دور القوى المتوسطة في النظام الاقتصادي الجديد. يمكن الخيط هني اللي يجمع كل هذه النقاشات واللي يهمني ويهمك هو فكرة واحدة: الدول الأقوى في السنوات المقبلة ما رح تكون بالضرورة الدول اللي تقدر تتوقع كل أزمة، وإنما الدول اللي تبني من الحين ما يكفي من البدائل والمرونة حتى تستمر مهما تغيرت الظروف. هذه كانت أبرز النقاط اللي تناولها طبعا منتدى هيلي، واليوم هي اليوم هو اليوم الختامي. إن شاء الله حاول باكر أيضا نتواصل معاكم بتوصيات المنتدى وأهم المخرجات اللي تناولها أو طرحت من خلال منتدى هيلي في نسخته الثالثة 2026.

0: مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بالخير من جديد. علي يسعد صباحك بالخير يا علي، حياك الله. روت يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. يا علي صديقي، علي أهم شيء تسجيل حب منو المدراء. انزين حياكم الله مستمعين عطر المطر، حياك الله يسعد صباحك بالخير. انزين، كنا نتكلم قبل الفاصل عن التيك توك وما أدراك ما التيك توك، وسألتكم شو الأشياء اللي تعيبكم في التيك توك وشو الأشياء اللي تنتقدوها على التيك توك، وحتى يعني قلت لكم إن في في في في مرحلة معينة كانت كثير من التعليقات تقول ليش طالعين تحت، ليش ما طالعين شاشة البث، أنت فاتحة بث تيك توك. لين مع الوقت بدأوا مستمعينا اللي انتقلوا معانا من الإكس، من شاشة إكس، منصة إكس وإنستغرام بالتحديد، إلى منصة التيك توك. هم ممكن عارفين المستمعين، لكن المستمعين اللي أصلا كانوا في التيك توك كانوا يستغربون من هالشيء. هل الحين تستغربون من هالشيء أن حد فاتح بث مثلا وما يطالع الشاشة؟ هذه الشاشة، أيوة أنتي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على بيت الشعر الجميل، يا سلام على بيت الشعر الجميل، يا سلام. إدريس وما جف الفؤاد ولا تناء، ولكن أضنت الأرواح أعباء. يلا أي حد يعاتبكم ردوا عليه بهالبيت. بس ما عرفت أنت منو الشاعر اللي يقول اللي قال هالبيت. أقول معه الفرزدق روت، ما ظنين العتاهية، لا ولا ظن العتاهية. اللي جاب البيت يقول من وين، من الشاعر، من القائل. زين، في في في رسالة كثر قلت أغنية زعبيل، بس ما ذكر اسمه في الرسالة اللي طلبها، بس قال شيء لمس خاطري ان سيارته ما فيها بلوتوث. عادي، انا ما فيها بلوتوث، اركب بلوتوث عند في شيشة اذنك. ركب ان شاء الله تسمعنا لي ما توصل دربك ان شاء الله ووجهتك سالم. الحمداني الحين بدور في الفاصل، بدور طيب. خلينا نرجع لمرجوعنا، وبروح وياكم قبل الفاصل. بس في شخص ما في حياتك، في دائرتك المقربة البعيدة الاجتماعية، هذا الشخص ما تبلعه، يمكن ما بدر منه ولا شيء، بس من شفته حسيت إحساس تي داخلي أن هذا الشخص أنت ما ارتحت له. يمكن هذا الشخص كان في غاية الأدب وما أساء لك، ما غلط عليك، وأول مرة تقابله، ها، لكن في شيء داخلك، في صوت داخلك يخليك مو مرتاح، مو مرتاح في تواجده، مو مرتاح له، حتى لو حاول هذا الشخص يتقرب منك، لكن دائما انت تصدق. هل في سبب؟ ما في سبب، كل اللي في قلبك انك ما ارتحت له. هذا هو موضوعنا القادم، جهزوا لستة اللي ما ارتحتوا لهم وعطونا. بس نخبركم نصيحة قبل ما نروح للفاصل، دائما اتبع احساسك، الاحساس بريء من كل شيء، فيعطيك شيء الصورة جازمة، ومو بكل حد عنده هذه عين البصيرة. يلا خلونا نروح لفاصل وبعدها نرد ونعرف ليش يصير هالشيء، ما هو السبب اللي يخليك شخص أول مرة تشوفه، أول مرة تقابله، ما أساء لك، يتكلم في غاية الأدب، سلوكه، لكن أنت ما ارتحت له بكل بساطة.
بنعرف شو الأسباب بعد لحظات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه، هذه لهم اللي يروجون. بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع.

0: هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: أحلى صباح وياك هني إيقاع الصيف على هواك.

انزين حياكم الله من جديد. وتدرون الشعور الغريب تقابل شخص لأول مرة ما قالك ولا شيء غلط وشخص في غاية التهذيب ما أساء لك، يمكن حتى ما تواصل معك أنت بشكل مباشر، ولكن في شعور داخلي ما ارتحت له. ليش؟ ما أعرف، ما ارتحت له. شو صار؟ شو في؟ تحاول تفكر توجد سبب بس أنت ما ارتحت له. سألتكم فكروا شو قد يكون السبب اللي يخليكم ما ترتاحون للشخص أول مرة تقابلونه؟ هل في مؤشرات، محاذير، أشياء في الحدود بينكم وبين الآخرين؟ صوته عالي فجأة وأنتم ما تحبون صوته عالي، كلامه، تعابيره ما توافق اللي يقوله مع حركات البادي لانجويج جسده، أو بعد في شيء ثاني، بعد وايد أشياء ممكن وايد أشياء. فكروا وخبرونا. هذا كان للحلوة شيخة. سجلتي؟ يلا لحقي على ماما. إنزين، في وايد أشياء يمكن عين البصيرة، ليش يصير هالشيء؟ هالشيء إذا صار عندكم لا تفكرون أن أنتوا موسوسين زيادة أو أنتوا تبالغون، لأن سبحان الله آلية عمل عقلنا ومخنا رب العالمين هيئة

في البداية لتحمينه. فالمخ ما ينظر ما ينتظر أنك تتعرف على الشخص بالكامل ويكون في عشرة بينك وبينه من أول لحظات اللقاء، لكن يبدأ يلتقط تفاصيل صغيرة أنت ما تعرفها، يمكن ما انتبهت عليها، طريقة نظرته، تعابير وجهه، نبرة صوته، حتى طريقة الوقوف والحركة، وبعد المسافة اللي يتركها الشخص بينك وبينه. أحيانا فجأة الشخص هذا يكسر دائرتك الخاصة ويتقرب، لا لا سمحت بي وقر شوي كي تحس. هذه كلها أمور سبحان الله تعطي للمخ إشارة انتبه انتبه، قد يكون في شيء، يعني انتبه من هذا الشخص. القبول، فاطمة زعابي كتبتنا الجميلة تقول القبول ما ينفرض من أول لحظة. فاطمة، الحياة مبادئ، صباح الخير. الأرواح جند مجندة، ما تآلف منها تآلف وما تنافر منها تنافر. الله عليك يا، الحياة مبادئ، صح الأرواح، سبحانك يا ربي. حس مع بعض الناس تحسينها زين أن هالإحساس موجود عشان الواحد يأخذ حذرة. احترم الشخص حتى لو ما ارتحت له. طبعا احنا كلنا نتفق على ان نتعامل باحترام مع الشخص حتى لو ما ارتحنا له، صح؟ اوكي انزين، لكن ليش ليش ليش ولماذا؟ وبعدين يوم يمر الوقت تقول أوه الحمد لله أني أنا أخذت حذري، أو الحمد لله أني أنا ما كنت يعني تجاوزت إحساسي وبنيت صداقة أو قربت أكثر من الشخص. بعدين تقول أوه الحمد لله، كيف أنا ما كنت شايفة الأمور بس كنت حاسس. يقولكم وجدوا الباحثين، طبعا مو شمس السعدي، شمس السعدي لا تفتي، إنما تنقل عن الباحثين اللي يهتموا بهالموضوع، قالوا أن الإنسان سبحان الله يقدر يكون انطباع أولي عن وجه شخص غريب خلال حوالي 10 ثانية. ما أدري كم 10 ثانية، يعني أقل من الثانية، يعني من أقل من رمشة عين يقدر الإحساس يكون موجود. يعني قبل حتى ما يبدأ الحوار بشكل حقيقي الدماغ يبدأ يكون راي، إيه عنده راي منفصل عن رايك. وفي علم النفس هالشيء يسمونه thin slices. شفت التوست يوم تقصه thin very thin. يعني أحيانا في نلتقط إشارات لقطة صغيرة من سلوكه تخلينا نتوتر، ولكن نحذر، نحط حدود بيننا وبين الشخص الآخر، نرفض حتى لو كثرت دعوات الصداقة والتقارب، لكن دائما أنت ترفضها وتتهرب منها. في وايد أشياء أنا عدتها قبل عشان ألحق على شيخة، مثل أشياء أنت ما تحبها من الأساس، مثل شخص صوته وايد عالي، شخص يضحك بصوت عالي، أو شخص يجامل بصوت عالي وفي ود مبالغ فيه. الود المبالغ فيه بعد يخلي الناس تاخذ حذرها، أو أحيانا يبين عداء ما يكون في اللفظ ولكن في التعابير، في كأنه يعرفك ومعاديك، ليش معاديني؟ فأنت بالتالي تاخذ أيضا حذرك منه. الأحكام المبنية على ملاحظات قصيرة لسلوك، هالسلوك ما كان بالكلام، يمكن كان بالإشارات مثل ما قلت لكم، ممكن يحتمل فعلا أن هذه معلومات مفيدة لك. والمهمة هني إحساسك الأول مو دائما حقيقة، لأن عقلك أحيانا ما يعتمد بس الشخص اللي قدامك، يعتمد بعد على تجاربك أنت السابقة، يمكن في شبه من شخص أذاك من قبل، في تفصيلة معينة أنت دائما متحذر منها، أو حذروك أهلك منها من وأنت صغير، أو شخص أساء لك قبل، في شيء ما غير.
يمكن طريقة كلامه مثل ما قلت لكم تذكرك بشخص أنت ما كنت ترتاح له أو شخص أذاك. طريقة كلامه يمكن تعابير وجهه مو بس أنها مبالغ فيها ما فهمتها. تعرفون سالفة الجوكر فيس؟ تعرفون أن الجوكر فيس هذا في يوم تاخذون شيء في علوم الإدارة وتتطورون في علوم الإدارة مطلوب في أماكن معينة في مهن معينة في مناصب معينة مطلوب يكون في جوكر فيس، بمعنى أن اللي قدامك ما يعرف الحين هو أنت مرتاح، أنت زعلت، استانست، سالفة اللي قالها أثارت اهتمامك، أنت متعاطف معاه ولا أنت متحامل عليه. شفتوا الجوكر فيس ينفع في مواقف، بس في مواقف العادية في الحياة، تجارب الحياة بينك وبين الناس يخوفك شوية أنك مو بعارف هالإنسان ما فهمته صح؟ أهم احترام الشخص حتى لو ما ارتحت له. أكيد الاحترام ما نختلف عليه، حبيته والله ما حبيته، صوت عالي، احترامك أنت دليل شخصيتك أنت ومرآة قيمك أنت وتربيتك أنت. حتى أحيانا دائما إذا شخص أساء لك العفو من سمات الطيبين يعني والكرام. أحسن الظن واحفظ الحقوق وإن لم يحصل بيننا قبول. قمة الحكمة والرزانة في التعامل يا روت، شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة. هذا من جهتك أنت، ولكن لا تتجاهل هذه الإشارات. مع الوقت بتقول الحمد لله رب العالمين نجاني من معرفة أو من أني أكون قريبة من هذا الشخص. مع الوقت أنت لا تبدي العداوة ولا تبدي يعني تعامل الناس معاملة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ولكن حافظ على نفسك، حافظ على نفسك. شيء ممكن الشخص هذا تصرفاته ما تتناسب مع قيمك وعاداتك والحدود اللي أنت تحطها لنفسك مع الناس. أحياناً الشخص هذا يبي يطلع كل يوم وأنت مو من عاداتك تطلع كل يوم، فهو كل يوم يطلع وكل يوم يتصل فيك، تعال بنتلاقى، تعال طالعين مع أصحابنا، خلاص. وانس إن هذا الشيء ما يتناسب مع أنت منو كيف تربيت، حط الحدود، ما راح تفيدك كثرة الطلعات. نعم، يحفظ نفسه وياخذ مسافة من غير ظلم ولا سوء ظن. سنتياروت جواهر جواهر جواهر تقول بعدين والله ربي يكشف لك سبب. أيها صح بعدين الله سبحانه وتعالى يكشف لك سبب عدم قبولك لشخص ما أو لهذا الشخص. صح يا جواهر، بعد فترة تعرف الحكمة اللي رب العالمين خلاها في قلبك وفي بصيرتك أنك ما تتقرب من هذا الشخص أو تحط حدود بينك وبينه. يقولون الربط بين شكل الوجه وصفات الشخصية يكون ضعيف جدا، حتى لو كان دماغنا سريع جدا في إصدار الأحكام. الإنسان مهما ولست شمس تقول، شمس قرت هالشيء، أن مهما الواحد يقول أنه ما يحكم على الناس وما يصدر أحكام مسبقة، ولكن غريزة الإنسان حتى لو ما أعلن عنها الإنسان إلا ما يكون في داخل إصدار أحكام. ولو فكرتوا فيها هذا مو بعيب، هذا يحميك ويحمي خاصة ويحمي أسرتك ويحمي بلادك ويحمي مكان عملك وبيتك صح؟ كان في بعد أشياء ثانية، باقي دقيقة واحدة كوثر، بس بقول شيء جيني كان لفت نظرتي. مثل ما قلت روت القاعدة
احترم احساسك، لكن ممكن تختبره مع الوقت ومن الس...

0: حتى لو ما قال شيء. الشخص اللي هي ويحاول يسيطر عليك ويوجهك يفكر انت وايد طيبة تعال. وايضا في شيء بفطرة الانسان تأثر فيه التحيزات السابقة. يعني ممكن ارتبط وياك في ذاكرتك خبرة قديمة تعلمت منها شيء وصرت أكثر وعي، يعني هاي تحترم. يمكن تؤثر أحيانا على حكمك على الأشخاص من غير دليل، فلذلك مثل ما رود قال هني لا، الواحد لازم هو يسيطر على نفسه ولا لا يصدر الأحكام، يعني خليها في قلبك، يعني شيء في نفسي يعقوب خليه ما تقوله، مو بشكل شيء لازم نقوله. زين نروح، يمكن شخص يذكرك بشخص قديم ما عرفت ترد عليه ولا ضايقك من قبل بس. ومثل ما قلنا نختم دائما ان اذا حسيت احيانا بعدم الارتياح انتبه للاحساس، لكن لا تحكم على إنسان بسبب هذا الإحساس، خلي الأيام والسلوك والمواقف تعطيك الدليل الحقيقي، لأن أحيانا الانطباع الأول يمكن يقول لك انتبه، لكن مو المفروض يقول لك أنك تحكم عليه وخلاص وصفحة وتغلقها. ويمكن السؤال كم مرة قلته عن شخص من أول مرة ما ارتحتوا له وبعدين اكتشفتوا أن كان إحساسكم صح، وكم مرة ظلمتوا ندمتوا. نروح لفاصل.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياسي بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة يبدأ غدا زيارة دولة إلى ألمانيا ومباحثات حول مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية. وتطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. مستمعينا، انطلقت عام 1972 العلاقات الإماراتية الألمانية وشهدت نقلات نوعية متتالية، شراكة استراتيجية راسخة وأفاق واسعة للتعاون. السوق الإماراتي يضم نحو 2000 شركة ألمانية، وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال 2025. ارتفاع واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال عام 2025. أيضا تنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات للتعاون. على جانب آخر، رئيس الدولة بحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني، بحث العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون، وشكر لرئيس الدولة من الرئيس اللبناني وتقدير لموقف الإمارات ومواقفها الأخوية تجاه لبنان وشعبه. الإمارات ومصر تمددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي حتى عام 2031. بخبركم عن 5 محاور أساسية لهذه الشراكة اللي انطلقت. هذه الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين في فبراير 2018 شملت 5 محاور رئيسية. هذه المحاور هي الخدمات الحكومية والتميز الحكومي، بناء القدرات والمسرعات الحكومية والتنافسية الحكومية. وخلال 8 سنوات حققت هذه الشراكة مجموعة من النتائج والمبادرات المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية ثابتاً ومتنقلاً في مصر، مستلهماً من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في الإمارات. طبعاً كما شهدت الشراكة إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، فيما أسهمت الشراكة أيضاً في بناء قدرات أكثر من 16,000 قيادي وموظف حكومي وتنظيم أكثر من 1,500 ورشة تخصصية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والتميز والابتكار. الخارجية تتسلم البراءة القنصلية للقنصل العام لجمهورية موريسوش، وعلاقة ثنائية متينة تجمع بين البلدين في مختلف المجالات. أيضا في صحيفة الاتحاد اليوم وتحتفي بصور حية من متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي. سمو الشيخ محمد بن راشد: المتاحف جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا. وسموه: مستمرين في دعم وتنمية مختلف قطاعات الثقافة، وتشييد المتاحف استثمار في مستقبل الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال. اللي يحبون الديناصورات أثارهم وهياكلهم العظمية والحيوانات المنقرضة، بصراحة ماموث أيضا. صحيفة الاتحاد في علوم الدار اليوم تحتفي بهذه الزيارة لسمو الشيخ محمد بن راشد في المتحف الطبيعي. سمو الشيخ محمد بن راشد، على نهج محمد بن راشد، حمدان بن محمد 20 عاما من القيادة ترسخ نهجا تنمويا شاملا. وسمو نائب رئيس الدولة
فخورين بك لمحمد بن لحمدان بن محمد، لأنك رسمت لنفسك طريقا متفردا. فخورين بك يا حمدان بفروسيتك وشجاعتك وبساطتك. فخورون بك يا حمدان لأنك تلهم ملايين الشباب بأعمالك. وسمو شيخ محمد بن راشد أيضا، فخورين بك لأنك مثال للأب العظيم والابن المسؤول والأخ المحب الكريم. إن كان الناس ينظرون إليك بعيونهم، فأنظر إليك بقلبك يا حمدان. كلمات جميلة تلامس القلوب لقائد شاب نفتخر به في كل الإمارات وفي الوطن العربي أيضا بأعماله سمو شيخ حمدان بن محمد وشخصيته. أيضا في موضوع في غاية الأهمية اليوم، وحرصه دائما على الأسرة، سمو الشيخ منصور بن زايد وبصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي يعتمد وثيقة الميثاق بعد الفراق لتنظيم العلاقة بين الوالدين. الوثيقة تمثل اتفاقا يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل، التعاون والتشاور في القرارات الأساسية مثل التعليم والعلاج الطبي والسفر. موضوع في غاية الأهمية بإذن الله نتناوله في سياق حلقة أحلى صباح. ما أدري ليش دائما عند الفراق أو عند الانفصال والطلاق كل طرف يحاول أن يظهر أسوأ ما عنده، بينما تدعونا قيمنا وديننا إلى دائما الفراق بالحسنى، خصوصا إذا كان في أطفال. تحية لسمو الشيخ منصور بن زايد، دائما يهتم ب مو فقط الدعوة إنما أيضا إيجاد استراتيجيات وتشريع قوانين تحفظ للأبناء حقوقهم في كل الأحوال. شيخ المنصوري، وتعقيبا على الخبر، رؤية إماراتية تستشرف استقرار أسرة الغد، وتفرد النموذج الإماراتي يكمن في شموليته وعمق مقاربته الإنسانية. غنيمة البحيري، الميثاق يعزز مصلحة الطفل. سلطان القاسمي يعتمد رفع مستوى العيش الكريم ل 3270 من موظفي الدرجات العليا في حكومة الشارقة. 160

0: مليون درهم تكلفة سنوية لزيادة رواتب 3270 من موظفي فئة الدرجات العليا، 37 مليون درهم تكلفة سنوية لزيادة الرواتب للمتقاعدين ل 1470 من المتقاعدين، أيضا زيادة دعم اجتماعي ل 1473 من الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية، وتوظيف 1200 مواطن ومواطنة لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في 2026 وهو 3000 وظيفة. أيضا اعتماد نظام الدوام الجزئي الجديد بحكومة الشارقة لتوظيف 1000 شخص. كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على إحصائيات التوظيف في إمارة الشارقة والتي كشفت عن توظيف 1800 موظف وموظفة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة خلال الفترة من 5 يناير إلى 3 سبتمبر، يعني بداية هذا الأسبوع 2026 الجاري، منهم 900 ما يزيد على 990 من الشباب و804 من الإناث، مقسمين لأربعة من الدكتوراه و36 ماجستير. افتتاح جناح الإمارات في معرض العلمين للطيران والفضاء. طبعا قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة ونخبة من الشركات الإماراتية والشراكات الإماراتية الرائدة والعاملة في قطاع الدفاع والطيران والفضاء شاركت في معرض العلمين للطيران والفضاء الذي ينطلق اليوم. أيضا جي فايف القابضة تشارك في المعرض. المعرض واللي تنظمه جمهورية مصر العربية بمطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8-10 سبتمبر الجاري، طبعا الإمارات تشارك ضمن جناح دولة الإمارات في خطوة تعكس توجه الشركة جي فايف لتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. أيضا 30 سبتمبر آخر موعد لترشيح للإمارات للتعليم العالي، والجائزة أطلقت برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد، والتعليم العالي أيضا تدعو مؤسسات القطاع وكوادرها للمشاركة وتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز أثرها الوطني. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 وG318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألق

0: وفقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا، دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.

0: بتكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: على فكرة
4: المؤجل
3: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

حياكم الله من جديد مستمعينا، بخبركم طبعا ابو ظبي الجميله، ابو ظبي الرائعه، كل شيء فيها حلو، كل شيء فيها ساحر. الاميره النائمه الهادي، تدرون ان ابو ظبي تعتبر واحده من اهدى، اذا ما كانت هي الاهدى عاصمه في العالم. يعني كل العواصم تضج في فعاليات وكل شيء، ولكن فيها ضوضاء وفيها الا ابو ظبي. من تمشي في ابو ظبي تحس انك تمشي في حديقه، فيها هدوء، راحه نفسيه، صح ولا لا؟ وابو ظبي الخلابه، اليوم نتكلم عن ارقى سواحل ابو ظبي الخلابه. فعلا بدات تتشكل وتشكل وجهه جديده. اكيد لا تنسى في مكان ساحر مرسى السعديات، طبعا وجهه تكمل قصة السعديات قريبا في ابو ظبي. ايش تتكلم عن ابو ظبي؟ انسى نفسي وانسى الدنيا وانسى الهوس. سوري يا كوثر، الناس اللي من طفولتهم وهم يعني كل لعبنا في ابو ظبي، في مكان ما نعرف نروحها، سيكل، مشي، رياضة، ما في مكان فيك يا ابو ظبي ما خطينا في اقدامنا وذكرياتنا الجميلة. انا عارفة انت شو تبين، بس المحترم هذا، ايوه اوكي. حياكم الله مستمعينا، متواصلين وياكم من خلال الاثير امارات اف ام إلى أن توصلون وجهاتكم سالمين بإذن الله، وأيضا موجودين على منصة إمارات اف ام راديو لايف على تيك توك. حياكم الله اللي حاب يشاركنا، مواضيعنا مختلفة، القوة اف ام، يا سلام على المالديف، على شاطئ المالديف ويسمعنا. استمتع بالأجواء الجميلة ويلا خلص إجازتك وإن شاء الله توصل بالسلامة، تنور بلادك. فديت ابو ظبي صح فاطمه؟ كل شيء في ابو ظبي جميل، كل شيء في ابو ظبي كانه تعرفين شيء، عقوني في اي مكان بعرفه اوصل للبيت. انزين، اليوم في منا وفينا مستمعينا عندنا موضوع لفت نظري شويه، حبيت اشارككم. نعم، هي نحن متواجدين على تيك توك على إمارات اف ام راديو لايف، وأيضا تقدرون تسمعونا عبر ترددات الموجة الإذاعية في كل مكان، احنا معاكم. كوثر بتجن مني، طولي بالك كوثر. انزين، في عندي شيء عن، بما أننا تكلمنا اليوم عن التحدي السيبراني بس خليها شوية، يعني خليها شوية بس قبل ما توصلون دوامكم. طبعا نودع معرض أبو ظبي للصيد والفروسية بهذه المشاهد، الصقار اللي واقف في البر وقدامه الصقر وراه خبرة توارثها جيل عن جيل، لكن في إيده اليوم شفنا خلال كان المعرض اللي اختتمت فعالياته، شفنا في إيده جهاز صغير، الصقار في إيده جهاز يخبره وين الصقر وكم سرعة هذا الصقر هو في السماء وعلى أي ارتفاع يطير. هالمشهد كلنا شفناه، وكل من زار المعرض أو تابع أخبار معرض أبو ظبي الدولي للفروسية واللي يختتم لفتت. أنا اليوم بقولكم عن أبرز المشاهد في هذه النسخة من المعرض هالعام. التكنولوجيا مو واقفة بعيد ترى عن التراث، دخلت وصارت جزء من أدوات التراث. في الصقارة مثلا شفنا في المعرض تقنيات تتبع عبر الأقمار الصناعية،
تبوح شو طير طير في السماء. ومن بينها كان في جهاز يقدر من خلاله الصقار أنه يعرف موقع الطير وسرعته وارتفاعه وحتى المسافة اللي تفصله عنه. وأيضا شفنا الخبرة القديمة موجودة والعين اللي تعرف الطير موجودة، لكن أضيف لها في هذه النسخة شيء جديد وهو البيانات. البيانات شفناها في سواء في السجارة أو في الفروسية، والموضوع وصل لأبعد من كاميرات ذكية تتابع حركة الخيل. أهل الفروسية وأهل الخيل، التكنولوجيا هالمرة كانت أبعد من كاميرات تتابع حركة الخيل ونشاطها، وتساعد أيضا الفارس أو مالك الخيل على مراقبة حالته الصحية ولياقته. ونعم في حساسات تعطي الفارس بيانات عن الأداء والتدريب، يعني كأنه خط بياني يتابع تقدمه تطوره كيف اليوم زين نزل كل الأمور هذه اللي هو يمكن أدرى منه فيها، أو أنتوا الفرسان خيالة تعرفونها أكثر عنه. في أنظمة أيضا تخلي أصحاب الإسطبلات شفنا يقدرون يتابعون خيولهم وحتى إدارة الإسطبل عن بعد. ومن الأشياء اللي كانت ملفتة هالسنة أو في النسخة هذه جهاز يساعد في اكتشاف العرج أو بداية العرج عند الخيل، خصوصا الحالات اللي أحيانا تكون جدا بسيطة وما تنكشف بسهولة بمجرد النظر. فهذه من الأمور اللي ملاحظتها واكتشافها المبكر، الكشف المبكر عنها يساعد وايد في علاجها وتطور العلاج. وحتى في الطائرات بدون طيار شفنا التقنيات اللي معروضة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية، تقدر توفر هذه الطيارات رؤية جوية المساحات

كبيرة واسعة، وأيضا تجمع صور وبيانات من أماكن مفتوحة يمكن يوصل يكون أنك توصل لها بالطرق التقليدية صعبة جدا، مثل أماكن بين الجبال، أماكن المضائق، الأماكن هاي الأماكن اللي ما تقدر توصلها إلا بجهاز صغير اسمه طيارة بدون طيار، تقدر من خلاله تجمع هذه البيانات كلها. شفناها في معرض الصيد والفروسية، وهني يمكن أجمل فكرة في الموضوع، أحيانا نتصور أو نعتقد أن المحافظة على التراث معناها نخليه مثل ما كان مثل ما هو، لكن اللي نشوفه في أبوظبي يقول شيء ثاني. ممكن تحافظ على روح الموروث وفي نفس الوقت تعطيه أدوات هالزمن. الصقار للحين نحتاج خبرته، والفارس للحين نحتاج علاقته بالخيل، لكن الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والحساسات كلها صارت تعطيهم عين إضافية نقدر نقول، وبيانات أدق. وهذا يمكن أجمل لقاء ممكن تشوفه بين الماضي والمستقبل. التراث ما فقد هويته لما دخلت عليه تكنولوجيا، بالعكس التكنولوجيا صارت وسيلة تساعدنا نحافظ على تراثنا ونطوره وننقله للجيل الجاي بلغة الجيل القادم. وهذا هو السر الجميل في الإمارات، كيف تحافظ على تراثها وكيف تطوره وتزرعه وتخليه يتماشى مع الياهل الصغير 5 سنين عمره لين الأب الكبير اللي شاب راسه وهو يعرف تراثه ويحبه.

0: كأيام يكون فيها الحظ حليفك. كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك. شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 من سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
4: مستمعينا، الأيام الأخيرة للتغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في الريمول بسعر 99 درهم بس. لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بتجارب وألعاب غير محدودة مقابل 99 درهم قبل وش معنى 13.9 خلوة زيادة قبل 13.9. طبعا التذكرة تشمل القفازات الصوفية وتأجير الخزائن، وكل التفاصيل بتحصلونها في موقع snowabuظبي.com. كمل ولا نروح؟ كمل. جميلة تنكمل. جي بس هزي راسك. أوكي على كيفك. أوكي حياكم الله. لحظة، أنا شفت بس نصبح بالخير على دكاترتنا اللي عندنا اليوم في البث. دكاترة واو واو واو ما شاء الله. ريال دكتور، يسعد صباحك، صباحك بالخير. أرجوكي في العادة. أوه لا لا لا، إن شاء الله أن هاي التقنيات الجديدة تحافظ على عمر الخير، خصوصا الاكتشاف المبكر لكثير من ال... أنا بتكلم دكتورة كده. الكشف المبكر دائما يعطي فرص حياة أكبر. ريال دكتور بوصيك صحيح، انتو دكاترتنا وعلى عيننا وعلى راسنا ونحبكم، وانتو خط الدفاع في كل التحديات من دبي. حياك الله. نوصيك علينا وعلى اهلنا الكبار، يوم يروحون شوي المستشفى يعصبون، ما علي تحملوهم في ديتكم، تحملوهم. راس الخيمة، يسعد صباحك بالخير، صباح الورد والعطر والكادي. دكتورة على طول ينذبح الخيل. دكتورة فاطمة، حياك الله يا فاطمة. أمي، لا ده مش استديو واحد في إذاعة أبو ظبي. أنت يا أمي على إمارات أف أم، هم قريب بعدين يبدون بثهم ساعة 10 على إذاعة أبو ظبي بدأت العاصمة. أمين يا رب العالمين. أوه ساحر الليل، يسعد مساك وصباحك، حياكم الله وهلا بالجميع. خلينا نروح لفاصل برنس، نروح لفاصل جميل من اختيار جميلتنا كوثر ونرجع.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر. زوروا snowabuظبي.com اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
2: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح، مكملين

مثل ما بدينا وياكم أول الصبح وجهنا رسالة لأبنائنا وبناتنا اللي بدأ مشوارهم خارج الدولة لإتمام تعليمهم سواء بدرجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتورة. عسى ربي يوفقكم يا رب العالمين. ولكن من إمارات FM نقولكم من استديو أحلى صباح ومن قلب أم بقول رسالة لكل أبنائنا وبناتنا اللي بدأت غربتهم هالفترة. يمكن حبايبي بينكم وبين البيت ساعات طيران وبلاد مدن ومطارات ودروب طويلة، لكن خلوا عندكم دايما يقين بشيء واحد، إذا احتجتوا أهلكم بتلقونهم قدامكم، لأن المسافة في النهاية مجرد وقت ومجرد درب، والقلوب اللي تحب لو بتقطع آلاف الكيلومترات في لحظة بتكون موجودة معاكم. مكالمة واحدة، همس صوت تعرفه، تحس أن البيت كله صار قريب منك. والغربة ترى بتراويكم أشياء وايدة، في الغربة بتشوفون ناس مختلفين، أفكار مختلفة، أسلوب وستايل مثل ما يقولون للحياة يمكن أول مرة تشوفونها، وهذا جزء جميل من تجربتكم. تعلموا، اكتشفوا، سمعوا وشوفوا العالم، لكن لا تنسون أبد، لا تنسى أنت من وين ومن وين جيت، وشو البيت اللي رباك، ومن أبوك ومن أمك، شو القيم اللي كبرت عليها، وشو الأشياء اللي كنت تعتبرها عادية في بيتكم.

0: وهذه بلادي. بيكتشف شيء جميل وغريب وبيكون وايد فخور فيه. يمكن في ناس من حولك كانوا يتمنون يكون عندهم نفس الثبات اللي عندك، لكن كانوا ينتظرون شخص واحد بس، يمكن تكون أنت، يتجرأ ويبدأ. عشان تشي لا تخاف أنك تكون مختلف، ولا تعتبر أن تمسكك بنفسك وبقيمك ضعف. أحياناً أقوى شخص في المكان هو الشخص اللي شاف كل الاختيارات وعرف بالضبط من هو. واليوم ظرفنا الأبيض يقول لكم روحوا بعيد، طيروا، تعلموا، لكن ردوا أكبر. لا تردون بلادنا وبلادكم، لا ترد ديرتك وأنت غريب عنها. رد وأنت كبير وقلبك حاضنها. الغربة تسرق، لكن خل في عيونك دائما بيتك وهلك وبلادك، وتعلم وخذ خبرة، وبترجع بعد كل هالعالم اللي شفته في عيونك، بترجع بيتك بقلبك قبل روحك، لأن سكن فيك وانت سكنته. لا تنسى أبدا، لا تنسي أبدا، انتو في أي مكان في العالم في قلوب هني. شوفون الخريطة، في الخريطة في قلوب تنبض بحبكم وتدعي لكم ليل ونهار حتى تردوا سالمين. وهذه كانت كلمتنا لكم في ظرف أبيض. حبايبي، ربي يوفقكم. إذن وصلنا وياكم لختام مشوارنا في أحلى صباح. ارجعوا لنا فاطمة، ارجعوا لنا بعلمكم، بتجاربكم، وبنسخة أقوى منكم. ربي يحفظكم في غربتكم ويردكم لهلكم سالمين وناجحين. اللهم آمين يا فاطمة. دائما عيالنا يمثلون بلادنا في الغربة ونتشرف فيهم، وكلهم سفراء للإمارات بكرمهم بأخلاقهم بأصلهم الطيب. نشوفكم باكر في يوم جديد على خير. يحيى، شكرا لك، ما لحقت نصبح عليك. نشوفكم إن شاء الله غدا في يوم جديد. أتمنى لكم يوم رائع موفق بإذن الله. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد. وهذا أحلى صباح، دمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، الفرصة الأخيرة، احصلوا على تذكرة سنو أبوظبي بسعر 99 درهما فقط قبل 13 سبتمبر.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: عام دراسي جديد، تخيلوا طالب بيرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد. ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: فخورين بالإمارات.
5: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
4: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه بجاري.

0: وبشوف وين بيوصل. هي هي ممتاز، أبغى أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
1: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
0: الموقع؟
1: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
0: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
1: هذا الشغل كله أونلاين.
0: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
1: حبيبي شغلنا مضمون.
0: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب، مكالمتك ورقمك مسجلين،
2: والشرطة بتتصرف معك.
0: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوايل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتحديد.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

0: مرحلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-30، دبي 38-29، الشارجة 39-29، عجمان 39-29، رأس الخيمة 40-28، أم القيوين 40-28، الفجيرة 32-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

شان 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

المختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلى نسيم
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات اف ام. تسمع وكأنك ترى.
2: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام.
3: دقات الساعة برعاية
4: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريباً في جزيرة السعديات.
5: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
6: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
7: فخورين بالإمارات.
8: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
9: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75، في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
10: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
9: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025

0: الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.

0: عيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: عام دراسي جديد،
2: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تمضي بثقة في التعامل مع التحولات وتواصل مسيرتها التنموية مستندة إلى نهج راسخ تستثمر من خلاله في الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سموه في افتتاح الدورة 15 من قمة AIM للاستثمار. من جانبه أكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ضيف شرف قمة AIM للاستثمار أن إثيوبيا وإفريقيا تمتلكان فرصا استثمارية واعدة في الطاقة النظيفة والزراعة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، مؤكدا أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة. يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، ويعمل المجلس بتعاون مع وزارة الدفاع على تمكين ودعم الشركات الوطنية المرتبطة بقطاعات الدفاع والطيران والفضاء لبناء شراكات نوعية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. الخبر الأخير، سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر أغسطس الماضي 994 تصرفا عقاريا بقيمة إجمالية بلغت 1,530,000,000 درهم، ما يؤكد صلابة القطاع وزيادة الطلب المباشر على مختلف أنواع العقارات في الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: منصور بسرعة، وينك؟
5: ها ها، خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته،
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش، وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
6: من الاثنين لين الخميس
4: إمارات FM،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.
7: وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
8: الفريج

مساء الخير، بدور المرزوقي وياكم في رحلة جديدة في الفريج. سبعة آلاف جزيرة، وكل جزيرة تخبي لك حكاية. تخيلوا معاي، نركب الطيارة من الإمارات ونطير شرق بعيد صوب جنوب شرق أفريقيا، عفوا آسيا، لأن أفريقيا ذاك صوب، إيه صح، أنا غلطانة، في آسيا. ومن فوق قبل لا تنزل الطيارة تبدأ تظهر تحتك جزر صغيرة وسط البحر الأزرق، مو بجزيرة ولا عشر ولا حتى أمية، تقريبا 7000 جزيرة. سلطان نيادي من شار خلو منصور في جزيرة، وأمس رجع وخلوه في الشيك، وقال يبا يقعد ليلة، خلى برايا. اليوم نحن نتكلم عن أرخبيل في أكثر من 7600 جزيرة. اليوم بنروح لدولة غريبة بتناقضاتها، فيها شواطي كأنها مرسومة، ومدرجات أرز عمرها قرون، وبراكين ما زالت حية، ومدن مزدحمة ما تنام. لكن خلف كل هذا الجمال في الفلبين عالم ثاني، عالم مليان مخلوقات وأساطير تتناقلها العائلات من جيل لجيل في الفلبين، وبيوت يقولون عنها أنها مسكونة، وقصص عن مخلوق يسمونه أسوانج يخافون منه وايد ناس لين اليوم. مستعدين نروح الفلبين؟ زابوا نفسكم للناس اللي سارت الفلبين، يخبرونا شو اللي شافوا هناك على 6551212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971 6551234. نقول لكم يا مرحبا الساعة.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.

بما أن أول رحلة لنا اليوم في الفلبين إلى بلاوان، إذا تبون الفلبين اللي نشوفها في الصور والإعلانات معناته لازم تروحون بلاوان. جبال من الحجر الجيري طالع من البحر، والماي لونه فيروزي، والبحيرات مخفية بين الصخور. فتخيلوا معاي المكان، البحر فيه مو بس أزرق، درجات التركواز والأخضر، وتطلع من وسطه جبال صخرية سودة حادة كأن أحد رماها وسط البحر من آلاف السنين. خلف هالجبال غابات استوائية وايد كثيفة، وبين الصخور بحيرات مخفية وكهوف وأنهار تمشي تحت الأرض. هذه بلاوان، مقاطعة طويلة في جنوب غرب الفلبين، تتكون من جزيرة رئيسية ومعاها عدد وايد كبير من الجزر والجزر الصغيرة. وتقول الجهات البيئية الفلبينية بأنها منطقة ذات تنوع بيولوجي وثقافي واستثنائي. الغريب أن طبيعتها تختلف حتى عن أجزاء كثيرة من الفلبين. تاريخ الجيولوجي والبيولوجي مرتبط بمنطقة اسمها ساندلاند وبورنيو، وهذه أحد أسباب وجود حيوانات ونباتات مميزة ما في أي منطقة فيها نفس هذه الحيوانات الموجودة. إذا قلت لكم أن في مكان في الفلبين تدخلون في كهف بالقارب مثلاً، وبعدها تكتشفون أنك داخل جبل، دخل نهار ولا بحيرة وعيشة ثانية، هل ممكن تدخل؟ هل ممكن ما تخاف من أنك أنت تروح بقارب خشبي بسيط تدخل في عمق الجبال؟ لأن في بلاوان موجودة واحدة من أشهر أسرار الفلبين الطبيعية، وهو نهر بويرتو برنينسا الجوفي. تدخلون بقارب صغير، وبمجرد ما تدخلون فتحة الكهف تبدأ الشمس تختفي وراكم، يصير ظلام وبس تسمع صوت ماي، وفوق راسكم خفافيش وطيور وأي شيء يعيش داخل الكهف موجود يزيغ ولا ما يزيغ. يمتاز بأن النهر يتجه مباشرة للبحر، يعني ختامها أنت بتكون في البحر، ويتأثر الجزء السفلي بالمد والجزر فيها النهر تحديداً، والمنطقة كلها مسجلة في قائمة اليونسكو للتراث الغير ربحي. فتخيل معاي أنت في قارب داخل جبل، تحتك نهر، فوقك سقف كهف يصل في بعض الحجرات إلى ارتفاعات وايد كبيرة وايد هائلة، وتقول اليونسكو أن بعض الحجرات الموجودة في هذا الكهف توصل لين 120 متر والعرض 60 متر. بلاوان ما تنتهي، مجرد ما توصل إلى النيدو هني تبدأ الصورة لأغلب الناس اللي يعرفون فيها بلاوان، أن شو ممكن أشوف؟ قارب خشبي صغير يمشي بين جدران صخرية وايد كبيرة، تدخلوا من ممر ضيق بين الصخور، فجأة ينفتح قدامكم لاجون كامل مخفي بين الجبال. وايد المياه هناك صافية، صخور وايد كلسية، غابات طالعة من جوانب الجبال. المنطقة محمية بحرية من سنين وقرون، بعدين توسعت الحماية عشان تشمل أيضاً الأنظمة البرية. عشان كذي بلاوان وايد مختلفة، الجمال فيها كله مو بطالع إلا لما أنت تدخل داخل الجبال وتدش الكهوف، تكتشف شيء ثاني مخفي أنت ما تدري عنه. وبعدين في مكان اسمه كورون، وهني يتغير الجو مرة ثانية فجأة، الماي يصير شفاف بشكل غريب،
البحيرات بين جبال الحجر الجيري ومناطق غوص تخليك تعيش في عالم ثاني تحت الماي. لكن أجمل شيء في بلاون بالنسبة لي مش منظر واحد، ولكن إحساسك بهالمكان. في بعض المناطق ما في مباني وايد عالية ولا مدن ضخمة حولك، قدامك بحر، وراك غابة، وفوقك جبال، وكأن الطبيعة تقول لك إن أنا كنت هني قبل وقت طويل وببقى لين عقبك. وهذا مو مجرد وصف شاعري، منتزه النهر الجوفي مثلا في نظام بيئي متكامل يمتد ما بين الجبل لين البحر، واليونسكو تقول إنه من أهم ترى الغابات الموجودة في آسيا. غابات بلاون تعيش فيها أنواع مميزة، تلقون طواويس، الدراج البلواني، البنغولي الفلبيني، وغيرها من الحيوانات والطيور اللي في حياتك ما تتخيل إن تشوفها قدامك. تخيل غابة كلها طواويس. لذلك أنا تريت تواصلكم، وهل فعلا لو عطيتك تذكرة عشان تروح الفلبين مستعد تجرب بلاون؟

0: تعرفون؟
1: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبو ظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة، العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبو ظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبو ظبي.

في الفلبين ممكن تسمعون عجايب وغرايب. خلونا نترك بلاوان شوي ونروح لجزيرة اسمها بوهول. هذه موجودة بالفلبين، لأن هناك موجود واحد من أغرب المناظر الطبيعية في البلد، وهي تلال لكن كلها شوكولا. تخيلوا قدامكم أرض خضراء وايد واسعة، فوقها مئات، لا مو بمئات،

أكثر آلاف من التلال متقاربة كلها بعضها البعض، كأن أحد جلس يشكلها واحدة واحدة، وشكلهم وايد حلو خصوصا إذا شفتهم بالصور. الأغرب أن هي مش أشجار وايد كثيفة مثل ما نتوقع في المناطق الاستوائية، لا، التلال مغطية في الغالب بالعشب. في موسم الأمطار تصير خضرة وزاهية، لكن لما يدخل موسم الجفاف تجف الأعشاب وتتحول باللون البني، ومن هني يا اسم تلال الشوكولا، لأن تبين من بعيد شنها قطع شوكولا ضخمة موزعة على الأرض. الرقم المتداول رسمياً وايد غريب، المنطقة تضم تقريباً 1776 تلال مخروطية، تخيلوا 1670، وموزعة على ما يقارب 50 كيلو مربع. وتقول اليونسكو أن ارتفاع التلال يتراوح ما بين 30 إلى 120 متر. لكن السؤال اللي يخطر على البال، منو اللي سواها؟ وليش كلها تقريبا نفس الشكل؟ الجواب العلمي ما يقول عمالقة ومخلوقات غريبة، هذه التلال مرتبطة بتكوينات من الحجر الجيري على مدى فترات كبيرة ونحت جيولوجي بسبب المطر والعواصف والمياه الجوفية وغيرها، مع عمليات الرفع والتعرية تشكل هذا المشهد الغريب من نوعه. عشان كذي تنعرف هذه المنطقة بأنها مثال مميز لما يعرف بالجيولوجيا الكارست، والناس الجيولوجيين بيعرفون أنا عن شو أقول. اسمها شوكولا لكن ما فيها شوكولا، الاسم كله بسبب أن شكل العشب يصير كأنه كاكاو. ثاني شيء، لما تشوفون الصور الجوية بعض التلال تبين متناسقة لدرجة تخلي الناس يقولون هاي صدقي ولا هاي ورد صناعي ولا شير صناعي. المنظر تحديدا هو اللي عطاها الشهرة، وايد وايد وايد تلال متكررة والنمط واحد. الحكومة الفلبينية أعلنت عام 1988 أنه صار أول منتزه جيولوجي عالمي لليونسكو في الفلبين. وأهل بهول عندهم أكثر من حكاية شعبية تفسر ليش هالتلال كذي شكلها. أشهر روايات أنه في عملاق يسمونه أروغو، يقولون هالعملاق كان وايد قوي لكن طاح في حب واحدة بشرية اسمها ألويا، وحبها حب شديد هالعملاق المسكين، لكن الإنسان عمره قصير والعملاق في الأسطورة قالوا إنه يعيش أطول. ماتت حبيبته، وهني جلس يصيح وينوح أروغو هذا العملاق ويبكي بكي لين قال آمين، ودموعه كانت تطيح على الأرض هذه، وكل دمعة تصير كتلة من التراب والحجر. مع مرور الزمن صارت هالتلال من دموع العملاق المسكين. يعني حسب الأسطورة أن شوكلت هيلز مبتلال، هذه دموع عملاق فقد الإنسان اللي يحبها. أحس حلوة. العلم يقول حجر جيري وتعري وملايين السنين، لكن أهل الحكايات يقولون لا، العملاق دموعه أربع أربع عشان فقد حبيبته. وفي ناس يقولون لا، هو أصلاً طاح في معركة وايد وايد ضخمة وقام يعق على العمالقة الثانيين حجارة، واحد يعق على الثاني، فصارت هلك يعني التلال بسبب تجمع الصخور من وراء المعركة اللي صارت. لو ما كنتوا تعرفون التفسير العلمي وشفتوا التلال الخاصة بالشوكولات الموجودة في الفلبين، شو أول شيء بتتوقعون؟ ظاهرة طبيعية ولا مدينة قديمة مدفونة ولا دموع العملاق اللي فقد حبيبته؟ شو تحسون؟ شو اللي يتصدق أكثر؟ أنا أحس أن قصة العملاق تضيف بهارات للمكان وتخلي الزوار يجون من كل مكان. حياكم الله الموجودين معانا عبر التيك توك، مرحبا الساع كل من دخل في هذه اللحظات، وأنا أتريا مشاركاتكم.

من دولة إلى دولة، ومن قصة إلى قصة، نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

خلوني أقول لكم عن هالشي المرعب في الفلبين. إذا تكلمنا عن الفلبين الحلوة بالشواطئ والجزر والتلال والشوكولات، لازم نعرف إن للفلبين وي ثاني بعد ما تغرب الشمس. في شيء مليان قصص من مخلوقات يسمونه الأسوانج. الغريب إن الأسوانج مو مخلوق واحد لشكل محدد. في الفلكلور الفلبيني الكلمة تستخدم لمجموعة من الكائنات الشريرة اللي وايد خارقة. كان عندك ربيع شرير؟ قول أسوانج. الروايات تختلف من منطقة للثانية. مرة يقولون إنها ساحرة، ومرة كأن مخلوق يغير شكله، ومرة كأن مصاص دماء أو واحد يأكل البشر. لكن أكثر شيء يخوف في هالقصة، الأسوانج في النهار يبين إنه إنسان عادي يعيش بين الناس، وممكن يكون يارك يتمشى في السوق أو يبيع عليك. لكن لما يجي الليل تقول الأسطورة إن طبيعته الحقيقية تطلع على طول. تبدأ القصة لما أهل القرية يسمعون تك تك تك تك صوت غريب في الظلام، ويقولون في بعض الروايات إن الأسوانج يقدر يتحول لشكل حيوانات، لطيور، حتى يقترب من البيوت بدون ما يثير الشك. فإذا سمعتوا صوت عالي واضح ويقولون إنه بعيد عنك، ترى هو مو ببعيد، أسوانج جايك. أما إذا صار الصوت شوي شوي وكأنه جاي من بعيد، ترى هو وراك. فيعني نظام إنك أنت تسوي نفسك ما تخاف وعلى بالك إن أسوانج بعيد، لا، في الفلبين ممكن يكون ورا ظهرك. فتخيلوا واحد في قرية قديمة، الساعة 2 بالليل، ما عنده كهرباء، كل اللي حوله أشجار وغابة، يسمع تك تك تك تك، يبدأ الصوت يصير أقوى وبعدين يخف ويخف أكثر. فجأة التك اللي تسمعونها تختفي. حسب الحكايات الشعبية هني لازم ما تطلع من البيت، لأن الأسوانج يمكن واقف عند ريشة بيتك. من أكثر جوانب الأسطورة رعب، بعض الروايات تربطه بأنه ما يروح إلا حق الوحدة الحامل أو الأطفال. وكانوا يقولون أن بعض أنواع الأسوانج تدور الحريم الحوامل عشان يحددون مكانهم ويوم بالليل ويخطفونهم. وني تدخل أسطورة مخلوق غريب مشهور بالفلبين اسمه ماناننغال. في النهار هو حرمة عادية، لكن في الليل على حسب الأسطورة ينفصل الجزء العلوي من جسدها عن الجزء السفلي وتطلع لها أجنحة مثل الخفاش وتطير بين الناس. طبعا هذه حكايات فلكلورية مش حقيقية ولا مثبتة أصلا، لكنها قوية جدا في الثقافة الشعبية، لدرجة أن الناس طوروا طرق تقليدية عشان تحميهم. كيف كانوا يعرفون الأسوان قريب؟ في بعض القصص الشعبية يقولون يستخدمون الثوم والملح والأشياء الدينية حق الحماية. وفي قصص عن زيت خاص اسمه لانجس، يقولون أن الزيت يبدأ بالغليان أو يصدر علامات يبين الزيت وهو في الجدر إذا أسوانج عدالك ولا ما بعدالك. البيت ساكت، العيال نايمين، فجأة حرمة كبيرة في البيت، الطالع الغرشة اللي انت

0: استحاطها عدال الدريشة والزيت يبدأ يتحرك. وانت تقول في شي برا بس ما حد يرد عليك. وفي ولاية موجودة بالفلبين ارتبط اسمها بالأسوانج وهي كابيز، لدرجة أن اسمها صار مرتبط بقصص الأسوانج بشكل كبير، وحتى أهل المنطقة نفسهم يعني هم ناس عاديين لكن سمعتهم الشعبية بأن ترى هم أهل أسوانج ويمكن هم اللي يتحولون بالليل. الأسطورة ظلت موجودة بقوة حتى في الأفلام والمسلسلات والقصص الفلبينية لين اليوم. لكن خلال الحرب الباردة استخدمت خرافة الأسوان كسلاح نفسي، فكانوا شي يسوون لما كان في تمرد في الفلبين في الخمسينات، استغل فريق عمليات نفسية تابع للجانب الحكومي بمساعدة من دول ثانية أنه يخوفون السكان والمقاتلين بالأسوانج. وهالقصة ضبطت لدرجة أن دخلوها بالحرب النفسية وفازوا عليهم. يعني مخلوق غير مثبت وجوده، لكن مجرد إيمان الناس فيه بدأ كحرب نفسية صدقية. لو كنتوا في قرية في الفلبين والساعة 3 في الليل سمعتوا تك تك تك تك، تفتحون الستارة ولا التعود من إبليس وتقول والله ما يخصني؟ ها تركي يقول والله افتح الستارة. مرحبا يا عبد الله، حياك الله. منو فيكم عند الجرأة أن يدور وين الأماكن اللي خلنا نقول فيها نوع من يعني الغرائب والعجائب والأشياء اللي تخوفه عادي عنده يروح؟ سرور يقول ببطل الستارة. قوي أنت، صح يخوف، خصوصا إذا رحت يعني دولة مش متعودة عليها أول مرة تروحي لها مثلا أو تروحوا لها، فيها غابات وفيها أشياء ودنيا. حتى عبد العزيز يقول ببطل الستارة جونجر. أحس وقت الصدقية ما تقدر تسوي هذا الشيء، وايد يكون صعب علينا. تخيل أن في الليل في حد في البيت يتحرك وانت في الولاية أو المنطقة اللي فيها سوانك، وتسمع الصوت اللي كانوا يقولون عنه للفريج. شوف أحمد أو الأحمد يقول لا ما روح الأماكن، أعطانا من الآخر. تخيل أنك تسمع في الليل تك تك تك تك، شو بتسوي؟ محذرينك الظهر أهل القرية، إن سمعته لا تزاعج، خاص استسلم. فلو كنت في قرية بالفلبين والساعة 3 الفجر سمعت صوت الأسوانج من بعيد التك تك تك هذه، وبعد ثواني بدأ الصوت يصير أخف وأخف، تفتح الستارة عشان يقول لك هاي. من الخوف بكون أسرع شخص العالم علي. ترى يعني شردة زينة، ليش اللي قافوا أفتح الستارة؟ أعتقد أن في أوقات معينة أنت تقول أنا ياي تشيس تشيس سفر، شليف هالسوالف وعوار الراس، ليش باكر استلبس من وراء أسوانج وما أدري شو؟ يا أخي يمكن يطلع صدق أن المكان مسكون مثلا، أو المكان فيه أسطورة وحش كاسر. ترى إلى الآن وايد في ناس يأكدون أنهم شافوا وحوش كاسرة، وفي ناس يقول لك لا طبعا هذه خرافة، it doesn't make any sense. فأنا doesn't make any sense مع make sense، شي يصير مؤيد ومعارض. الناس واصلين مرحلة مش لأنهم مش متعلمين، ولكن هم يأكدون بالفلبين أن هذه الأسطورة شافوها، وكان مثلا يارا فجأة بالليل يصير أسوانج، يطلع له جناح خفاش. ها وين الأقوياء؟ تبطلون الستاير؟ 655-1212 من داخل الدولة، أهلا يا أخويا فوكس. على آت إمارات FM راديو في التيك توك نقول لكم يا مرحبا الساعة.
1: أهل دبي والشارجة وعمان هم القيمة.

0: خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الاستثمار في تشييد المتاحف هو استثمار في مستقبل الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال وضمان قدرتها على استشراف المستقبل انطلاقا من فهم الماضي بمختلف أبعاده. جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس إلى متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي في جزيرة السعديات والذي يعد المتحف الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وصلت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل إلى مدينة العريش المصرية للمشاركة في جهود عملية الفارس الشهم 3 وخوض تجربة ميدانية للتعرف عن قرب على منظومة العمل الإنساني والإغاثي التي تنفذها دولة الإمارات دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وتهدف المشاركة إلى تعزيز خبرات المشاركين في مجال العمل الإنساني وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتطوع والعطاء. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: تخيلوا معاي جبل كامل، بدال ما أنه يكون مجرد صخور وشير تشوفون مقسم إلى درجات فوق درجات فوق درجات، وكل درية مزروعة بالعيش والماء يمشي بينها من أعلى الجبل لين الأسفل. هذا المشهد موجود في جزيرة اسمها لوزون في الفلبين، في منطقة اسمها كورديليرا، وتحديداً في إقليم إيفوغاو. اللي يخلي المكان وايد مميز أن هذه المدرجات مش مجرد منظر سياحي حلو، هي نتيجة معرفة زراعية هندسية تناقلتها مجتمعات إيفوغاو عبر أجيال طويلة، وقدروا أن يسوون هذه الأشياء. وطبعاً هالتلال اللي فيها دريات من العيش المزروع في الجبال أدرجت في اليونسكو. وشملت 5 مواقع من المدرجات التقليدية حطوها في اليونسكو من الفلبين. فتخيلوا الناس من أجيال بعيدة يشوفون لجبل مثلا شديد الانحدار فيقول يلا نتحدى، ليش ما نزرع هني؟ العيش كيف ينزرع على جبل؟ العيش بشكل عام يحتاج ماء وأرض قادرة أن تحتفظ فيه، فقاموا يشكلون قمة الجبال على مستويات، يبنون الطوفة الترابية والحجرية ويسوون حقول صغيرة من الدرجة. لكن العبقرية مش في المدرجات، العبقرية في الماء. نظام الري يعتمد على الجبل نفسه، الماء من الغابات والينابيع الموجودة في الغابات فوق، بعدين يتجه لقنوات هم مسوينها تمشي بين الدريات هذه اللي فيها عيش. يعني الجبل نفسه صار عنده نظام ري وايد كبير. واليونسكو تقول هذه المدرجات مثال بارز على أن التفاعل المستمر بين الإنسان وبين البيئة ترتبط في غابات فوق ويرتبط هو بالماء حقول، فإلا ما الإنسان يسوي شيء غريب عجيب. اليوم لو قلنا لكم بنحول جبل كامل لمزرعة، أول شيء شو بنسوي؟ بنطلب مهندسين وآليات ومعدات، لكن أهل إيفوغاو صنعوا وحافظوا على هذا النظام الزراعي متوارث بين الأجيال بدون ما يحتاجون أي شيء. يقولون والعهد على الراوي أن مدرجاتهم عمرها 2000 سنة، ويو باحثين وعلماء تخيلوا هذول يزرعون عيش وهذول الباحثين والعلماء قاعدين لهم قاعدة يبون يعرفون كيف سووا هالشي. فاكتشفوا أن من 2000 سنة الإنسان في الفلبين كان يعرف يزرع في نص الجبل ويخلي الصخر ماي ويقدر يحط فيه عيش. يعني من الآخر عمر المدرجات صار عليها نقاش علمي. إذا مكان مشهور عالمي على أن عمره مثلاً 2000 سنة، وبعدين علم الآثار بدأ يقول ممكن تكون القصة مختلفة، هل هذا الشيء من وجهة نظركم يقلل من قيمة الشيء ولا يزيد غموضه؟ يعني إذا هذا المكان مشهور عمره 2000 سنة والكل متفق أنه عمره 2000، يو علماء الآثار قالوا لا لا لا لا مو بـ2000، هالكلام مو بصحيح، ما عندنا دليل، إحنا لازم نتأكد ونسوي أبحاثنا وعندنا قصص ثانية. السؤال هل فعلا ممكن، وممكن تجيك الفكرة أنه يكون كلام العلماء صح؟ عشان كذي أنا من الأشخاص اللي أفضل بيني وبينكم أن دائما تشوف ردود أفعال الناس اللي عايشين في هذه المنطقة، لأن بديهيا هم يعرفون أكثر عنك، ولا إيش رأيكم؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم في الفريج.
1: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

دائما نتكلم لما نسافر من دولة لدولة عن الزواج وطريقة عاداتهم وتقاليدهم من بلد لبلد. الزواج أيام قبل عند شعب إيفوغاو، الزواج ما يكون بين شخصين. إذا نحن بنكمل رحلتنا في كورديليرا اللي عندهم مدرجات العيش الشهيرة، نجرب ندخل بيوتهم ونسألهم كيف كانوا يتزوجون منذ القدم. عند شعب إيفوغاو الزواج التقليدي كان مرتبط بالعائلة والأرض والمكانة الاجتماعية، يعني كانت ترتيبات العرس تختلف ما بين طبقة العائلة والمنطقة ونساكن وين. نفسنا الحين، وين ساكن؟ أي منطقة؟ شو تملك؟ شو منصبك؟ عشان كذي نحن ما نقدر نعمم كل عادة على جميع الشعوب في كورديليرا، لكن في التقاليد القديمة خصوصا بين العائلات اللي عندها مكانة وايد كان الزواج يرتبونه الأهل، معرس العروسة ما لهم شغل. يعني تخيل ولد وبنت ممكن يكونون صغار، العوائل في هذه القبيلة تحديدا ممكن أوردي متناقشين من يوم ما كانوا يهال إن فلان حق فلانة، والهدف ما كان رومانسي، الزواج كان عندهم وسيلة علشان يقوون العلاقات بين العائلات وأن يحافظون على ممتلكاتهم وأراضيهم والميراث، وأن يعني ما ناخذ إلا من مواخيدنا. عندنا كذي ليش عبد الله تحس إنه ما عندنا؟ الأغرب أن بعض الترتيبات كانت تبدأ من عمر وايد مبكر، يعني عادي محيرين البنت حق الولد من عمر مثلا 3 سنوات، متفقين العائلتين في الشعب الإيفوغاو في الفلبين. إنزين كيف تتم الخطبة عندهم؟ هم ما عندهم قاعة وفرح وفستان أبيض وكذي نفس اليوم، لا، العائلتين يدخلون في سلسلة مثل مفاوضات عن كم الثروة، كم بيحصلون، شكثر بيعطون العروس دياي، خرفان، طواويس، على قياس شو عندهم من ثروة حيوانية. ومو مجرد ان السالفة سالفة فلوس ولا اكل يعطونها ولا يشترون لها فستانين، لا، كان لازم تكون الحياة الاقتصادية للمعرس شغل عدل، يعني دفيع جد، وتكون الاحتفالية والطقسية كلها يتفاهمون ما بين اهل المعرس والعروس بانه يعني المهر يكون شيء يسوى، بس من المقابل أهما يعطونا بنت لها مكانة اجتماعية عالية في الأوفوغاو. يقومون عاد يذبحون وليمة هني ويسوونها ويسوون حفلة ويباركون للمعاريس، وفي معتقداتهم التقليدية كان بعض الطقوس والذبايح ترتبط بأنه عشان تيهم البركة من يدودهم اللي توفوا. فتخيلوا قرية بين الجبال، مدرجات أرز، أهل العرس والعروسة موجودين، وكبار السن والوليمة تتجهز. من أغرب الأمور أن الثروة تدخل في الزواج. كان عند الإيفوغاو شكل من أشكال الثروة أو المدفوعات اللي ترتبط بالعرس بين العائلتين تختلف على حسب المكانة والعرف. العائلات اللي عندها وايد فلوس كانت تقدر تسوي حفلات زفاف وولايم أكبر، وبالتالي الزواج نفسه يكون يبين ان عيال تجار سووا هالعرس. واذا المعرس عنده ارض تتشارك فيه الزوجة ويكون ارث عائلي، ويتفقون منو راح يورث الحقول، منو اللي بياخذ الاراضي اللي هناك، ومنو اللي بيسوي ما ادري شو، يتفقون، ما في شيء يزعل. الزواج المرتب مو معناته أن كل الزيجات كانت نفسها أو الشباب كلهم كانت نفس الطريقة في الإيفوغاو، لا، كان في مجتمعات كورديليرا في تقاليد ما بين الشباب بأنه ممكن يعجب ببنت الناس الفلانية فيطرش أهله يخطبونها. تقريبا يعني الطريقة الآسيوية إلى حد ما في كل آسيا نفس الطريقة، الحين شوي تطورت. يعني هل الطلاق كان موجود أيامها؟ رغم كل المحافظة والمجتمع التقليدي كان بعض الأعراف الأصلية عندهم
يعترفون بسالفة أن الزوجين ممكن يطلقون في ظروف معينة ويعطونهم تعويضها عن الانفصال. ففكرة الزواج القديم مستحيل ينتهي هذه مش دقيقة، عادي عادي ممكن يصير عندهم طلاق. فتخيلوا بنت تعيش قبل مئات السنين بين جبال الإيفوغاو، تقعد من النوم تشوف مدرجات الأرز اللي قدام بيتها، ما تدري إن هالحق اليوم من الأيام بيكون لها ملك لها، لأن هي بتتزوج ولد راعي الحقل. يعني فعليا كلهم صارت عندهم أراضي وأملاك من وراء الزواجات هذه. فلو عشتوا في ذاك الزمن، هل تقبلون أن تكون الزواجات بهذه الطريقة؟ أم تحسون أن هذا الأمر يفضل أن المعرس والعروسة هم اللي يختارونه؟ وش رأيكم سالفة يقسمون الورث قبل حتى ما يتزوجون؟ طبعا هذا قبل مئات السنين، الحين بالفلبين ما في شيء.

0: وقبل لا تنتهي رحلتنا خلوني أقول لكم أن ترى في الفلبين عندهم أكلات لذيذة وعجيبة. عندهم العيش مش مجرد أكل، هذه وجبة يومية لازم يأكلونها، ريوق غدا عشاء لازم العيش يكون موجود. وعندهم طبق غريب جدا وهو يسمونه بينيك بيكان، وهو شوربة دياي مرتبطة عند بعض المجتمعات ودائما يسوونها، لكن دائما عندهم طريقة معينة في أن تكون الشوربة تختلف عن أي شوربة ممكن تذوقونها بالمقادير الفلبينية، وهذه طريقة تراثية قديمة وفي ناس وايد يحبون يجربونها، تقول فيها فايدة للجسم. وعندهم وايد يحبون اللحم المحفوظ المجفف اللي يكون مملح ومعلق، ومعظم الدول الأوروبية بعد يأكلونه في المناسبات، دائما يحبون اللحم يكون موجود والدياي طبعا. حتى الخضار يحبون يأكلونها من الجبل مباشرة، في الفلبين هذه الوجبات تعكس أن أي شيء تعطيهم الأرض هم يأكلونه. فتخيلوا أنكم ضيوف في عائلة مثلا عند الإيفوغاو، قاعدين ببيت وسط الجبال، قدامكم مدرجات أرز وغيرها، ويبولكم مال الدواطاب. إذا ممكن تأكلون هذه الأشياء ولا تحسون أنه وايد صعب أنكم تجربونه؟ هي النكهات تختلف عبد الله التركي، ممكن تكون يعني هم يستخدمون الصويا نفس اليابانيين نفس الصينيين، ولكن بعدهم لهم طريقة، البهارات عندهم مختلفة مش نفس بهاراتنا، فهو يعني أكل آسيوي إلى حد ما. فالناس مرات يروحون مثل هذه الدول ولكن ما يتجرأ أنه يطلب له مثل هالوجبات، فيقول لا أبرك لي أني أنا ودي جذري معاي وأطبخ لي ذيك الطبخة. وبكذي وصلنا معاكم لختام مشوارنا، وطيارتنا بتنزل في البلاد لتجربة جديدة لسوالف جديدة في سفراتنا حول العالم. الله يعطيك العافية أبو محمد، ما قصرت، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا ويانا. الغرض من المعلومات اللي نحن نطرحها اليوم هي لمعرفة أن في أشياء مخفية علينا لما نسافر دول العالم. كلنا لما نسافر الجملة الوحيدة اللي تنقال يلا خلنا نروح الكوفي شوب، خلنا نروح المول الفلاني، خلنا نروح نزور هالمكان اللي زاروه 10 غيرنا، لكن تبقى الأشياء اللي تختلف ما تشد حد جربها. لما ترجع أنت من السفرة تقول أنا رحت هالمكان، فالكل يقولك نحن سرنا بس ما يفبالنا أن نروح هالمكان. فأنا أعتقد أن لازم تكون سفراتنا مختلفة عن اللوادم والترند اللي حاصلوا الأشياء اللي يسافرون عشانها. شكرا لكم، أنا بدور المرزوقي، الله يحفظكم وين ما كنتوا، مع السلامة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 من سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر snowabuظبي.com.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في جنوب السعودية، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. أظهرت بيانات لشركة كيبلر أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق، ولا تشمل البيانات السفن التي تطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في كفر الرمان نتيجة الغارات الإسرائيلية، وبذلك تبلغ حصيلة الضربات خلال الأيام الثلاثة الماضية 27 قتيلا و69 جريحا. في الضفة الغربية المحتلة قتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية والتي احتجزت جثمانه. وفي شرقي القدس شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بمشاركة آليات عسكرية مع حملات دهم واعتقال لعشرات الفلسطينيين. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي، أكد أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. وأشار أكسيوس إلى أن من بين المسارات التي طرحتها واشنطن لبدء عملية سلام احتمال حدوث خفض للتصعيد قبل فصل الشتاء أو خلاله. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

لا لا لا لحظة لحظة، تليفونك يرن لا ترد، اوصل واصل اتصالك. إمارات FM.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @myyasplaza واحجزوا اليوم.

0: final boarding call.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

أعتقد أن الفلبين من الدول اللي إلى حد ما وايد ناس يحبون أن يروحون لها، يحبون أن يعيشون تجربة الغابات وال مثلا المطاعم الشعبية وغيرها، ممكن أن تساهم في أنك تغير جو ولكن بسعر بسيط.

تدرون أن في الفلبين تعيش أنواع من الثعالب الطائرة، وهي خفافيش الفاكهة ولكن وايد كبيرة وضخمة، ممكن يوصل جناح الخفاش الواحد إلى باع وبعضها إلى متر ونص. منظرها وهي معلقة على الأشجار كأنه فيلم مرعب، فالناس اللي عندهم مشاكل مع هالموضوع لا يحطون في بالهم، ترى المكان ممكن يشوفون فيه أشياء غريبة وعجيبة. السباجيتي الفلبينية حلوة، وهي نسختهم الشهيرة من السباجيتي، وتكون أكثر حلاوة من الإيطالية، يحطون فيها شكر ويحطون معاها كاتشب الموز. وهالمنتج ارتبط انتشاره تاريخيا بنكس الطماط خلال الحرب العالمية الثانية في الفلبين، يعني رب ضارة نافعة. انضر وايد لأن ما كان عندهم طماط أيام الحرب العالمية، ولكن قدروا يحلون محلها بكاتشب الموز. في بركان تال، وهو جزء من نظام بركاني شديد التعقيد داخل بحيرة تال، المنظر الجغرافي غريب لدرجة أنه ممكن تكون في جزيرة وبركان داخل بحيرة، ما تعرف كيف البركان ما يطفي. بس هل فعلا أنك أنت ممكن تقول والله البركان اللي داخل الجزيرة ترى وايد عادي، ولأن في بحيرة فإتس فاين، ما عندي أي مشكلة بإني أعيش هالتجربة. يشبه قلبي على الموجة الصح، ويايانا بدور المرزوقي.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: لا جوا السفر ولا شنط
5: بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

تخيلوا أن في وسط زحمة مانيلا الحديثة في سيارات وناطحات سحاب ووايد ملايين من البشر، فجأة تعبرون سور حجري ضخم. كأنكم شي يصير؟ كأنكم أقدر أقول طفتوا القرن 18 مثلاً؟

رجعتوا ريوس من القرن العشرين. هني انتراموروس، المدينة داخل الأسوار، حتى اسمها يحمل السر بالأسباني انتراموروس، يمعناته داخل الجدران. بدأ الأسبان يبنونها في أواخر القرن 16 وخلوها مركز سياسي وديني وعسكري لمنيلا يوم كانوا مستعمرينها. كانت عاد الأسوار تحيط بالمدينة من كل اتجاه، كنائس، أديرة، بيوت، ساحات، مباني حكومية. في زمن الاستعمار ما كانت هذه الأسوار مجرد حماية من الهجمات، كانت أيضا رمز واضح للسلطة والانقسام الاجتماعي. لكن أكثر شيء يعني أو أكثر مكان يحمل قصة شوي ثقيلة داخل انتراموروس هو حصن سانتياغو. لما تدخلون الحصن كسايح قبل أكثر من قرن، كان شاهد على الساعات الأخيرة في حياة أشهر الأبطال الخاصين بالفلبين، خوسيه ريزال. اعتقلت السلطة الإسبانية ريزال، كان كاتب وطبيب ومصلح، اللي أصبحت كتاباتها رمز لمقاومة الاستعمار في ذاك الزمان عام 1896. احتجزوا في هالحصن واقتادوه، وبعدين للأسف قضى نحبه. الأمر المؤثر لما تزورون الحصن اليوم، في آثار أقدام معدنية مصنوعة وحاطينها بالأرض، تمام؟ يعني سووها وكانت آثار أقدامه وهو يقتادونه إلى المكان اللي راح يقضي نهاية عمره. يعني السايح يمشي فوق خطوات مشي لآخر رجل أصبح بطل قومي أيام الفلبين قبل 1800. لكن انتراموروس ما انتهى تاريخها عند الأسبان، مرت قرون ويت الحرب العالمية الثانية عام 1945. صارت المنطقة كلها خلال معركة مانيلا، الناس دخلوا يابانيين، مدري شو، أمريكان، صارت لوية عندهم. طبعا هذه المباني ما اختفت، ومن الأشياء الاستثنائية كنيسة سان أوغستين اللي نجت من الدمار اللي أصاب معظم انتراموروس، اليوم جزء من موقع كنائس الباروك الفلبينية المدرجة في قائمة اليونسكو. مدينة شهدت استعمار كبير، يقولون إن فيها قصص حكايات أشباح وايدة، وإحنا من الناس اللي يعني ما نخاف، ولا إيش رأيكم؟ وانت تمشي في شوارع تحيط بك أسوارها عمرها أكثر من 4 قرون، شو ممكن تقول؟ تخاف؟ هل بتدخلون لها في الليل؟ ولا انت ما تفضل هذا الشيء؟ تقول لا أنا شحادني أبا. رأيكم مستمعين على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971655 1234.

0: وهني نكون وصلنا لنهاية الرحلة في الفلبين، بلد الجزر والطبيعة الساحرة، من شواطئ بلوان إلى تلال الشوكولات، ومن الحياة القديمة لين العادات الغريبة. الفلبين علمتنا أن كل جزيرة ممكن تخبي لك قصة، وكل رحلة ممكن تعطيك ذكرى جديدة. تحياتي، أنا بدور المرزوقي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد
3: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: شكل جديد لبرامجنا المنوعة. تابعنا على إمارات اف ام. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله خلال مراسم أداء اليمين عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح في أداء مهامهم والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله غدا زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله خلال الزيارة مع فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تستضيف دبي قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 من سبتمبر الحالي. أكد

0: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تواصل ترسيخ التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل ومحورا رئيسا في مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها بين أكثر دول العالم تقدما. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تستضيف جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية من 15 إلى 17 من سبتمبر الحالي مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة من الرؤية إلى الأثر الذي تنظمه بالشراكة مع منصة واجهة التعليم ضمن فعالياتها لعام 2026. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
5: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
8: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
9: أوكي.
10: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
8: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
9: أوكي.
10: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
8: كليك.
9: أوكي.

مساءك لك ومش أيك لك، مساءك لك الصيف. هذه العبارة الصح على الموجة الصح في البرنامج الصح. يا حي الله مستمعينا ومستمعاتنا من داخل عاصمتنا الحبيبة أبوظبي ومن خارجها، تحية لكم وتحية لاستماعكم واختياركم.

أيضا لهذا البرنامج بتوقيته من 5 لين 8. الله يحييكم ويبقيكم وتكونون دائما متواصلين مع برنامجك لك الصيف. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد عبر أثير إمارات FM. حياكم الله.

0: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: حيا الله كل من راح يتواجد معايا ويتفاعل، ويا مرحبا الساعة أكيد من خلال استماعك للإذاعة من خلال الراديو، ولا من خلال التطبيق على التليفون، ولا من خلال التيك توك على إمارات FM.

أبو طلال تحياتي لك وشكرا جزيلا. الجاسي، ميثا، لولا، ناصر من عيني، هاي قبل هاي إن شاء الله. مريم راشد تحياتي لك، عناوية مرحبا الساعة، وفيتامين بي بعد مساء الخير.

0: عراق، تحية لك يا مرحبا بك، لك السلام والرحمة. عبود وصلاوي أهلا وسهلا، 92 مساء الورد، RASAL احنا بخير. وماريا تحية لك، خالد الإماراتي مرحبا.
1: عمري فتا عينك وقلبك.
0: بطلال تحية لك كبيرة، وتحية لها البحرين.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

ار اي ان شاء الله تكون الامارات وتستانسون بها. ناصر يا مرحبا بك. ميثا اهلا وسهلا. احمد تحياتي لك. عباس يا مرحبا. فزاع اهلا. منصور تحيات وايد. لطيفة لاتي مسا الورد عليك. عبد الله مساء النور.

0: بعدكم ما عاد.
1: ليش ما تمسين علي خالد؟ أمسي عليك ومسي عليك وبعد أمسي عليك. الكابوس تحياتي له.
0: والورد
1: سارونا مساء الوردات.

يوسف كل المساء لك يا أخوي، حياك الله. غدير تحياتي لك، وسام عليك السلام والرحمة، ناين يا مرحبا بك، كابو مساء الورد، ناصر تحياتي لك، بطلال شكرا جزيلا، شكرا. لا تروحون بعيد، بعد الأغنية بناخذ فاصل وبلعب وياكم لعبة.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.اي او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: عباس مرحبا بك وناينتو أهلا وسهلا. خليفة حياك الله، نحن بخير. المهندس صبري تحياتي لك. أم أي يسعد مساك يا أخوي. في لحظة، في أكاونت ليلى، شكرا، إن شاء الله قلت الاسم صح. لحظة، في أكاونت تمت إني أنا يعني ما أطوفه. الأكاونت اللي آخره 787. أنا كنت حاسة أنكم بتدشون بتقولون 60. خلنا نسمع الأغنية. ضبية؟ منو ضبية؟ سالم مساء النور، حياك الله. يلا تبون نلعب؟ نوال والله ساعات يعني أقول الأشياء أتعمد يعني أني أسويها عشان الناس تي وتعلق. انزين، نلعب. ماجد حياك الله، يا مرحبا بك، مساء النور. إذا جاهزين قولوا لي جاهزين. بنلعب لعبة وفقرة ما فيها صح وما فيها غلط، فيها موقف، وإذا وأنت اللي تقرر إذا هذا التصرف بالنسبة لك كلك أو مش كلك. عشان بس نبدأ صح، كلك معناته أن الموقف عايب منك والتصرف عايب منك، مو بكلك معناته الموقف كله على بعضه مو بعايب منك، وعادي يكون الموقف هذا صار لك. يعني هو دائما المواقف اللي أجيبها من الحياة، من يومياتنا العادية. وسام حياك الله يا أخوي. الموقف الأول يقول: ربيعك الدقلة من الصبح وما يرد عليك، وشوي يستوي الليل وينزل ستوري إنه طالع ومستانس. كلك ولا مش كلك؟ أحب أعرفكم. شكرا شكرا سالم. ربيعك ما رد عليك من الصبح وبالليل يعني نزل ستوري ومبين انه طالع ومستانس. يعني ناصر يقول مو بكلك، ناين تو مو بكلك، عبد الله مو كلك، عبد الله الثاني يقول والله انه الف نو مو بكلك، فيصل يقول مو بكلك. شباب شكلهم وايد صارت فيهم هالحركة. لا تي حلل، نحن البنات ما نسوي هالحركات. سالم شكرا. شيخة تقول كليك، مشاعل تقول مو بكليك، نواهل مو بكليك، ام اي 3 تحياتي لك. محمد يقول مو بكليك. انا والله حسيت ان الموقف يخص الشباب اكثر. ما يقول مو بكليك. ناصر يقول مو بكليك وبلك، حتى الاغنية الموسيقى وقفت. سالم يقول مو بكليك، مشعل اسفة. خليفة يقول كليكين اختي، اتش اي اتش، مو بس كليك ومو بكليك الا سكب بعد بسوي لها. فطامي تقول مو بكليك، مريم تقول مو بكليك، ام اي زد يقول كليكات. وسام يقول مو كليك. الموقف مو عايب انكم صح شباب؟ خالد كيف كليك ونص وبعد؟ يعني عادي عندك صاحبك من الصبح ما يرد عليك لو انت تبغيه بفزعة، لو انت تبغيه بشغلة، لو انت تبغيه بشيء ضروري، وفي الليلة تشوفه منزل ستوري ويومه كله طالع ومستانس، عادي؟ عادي شكله شباب صح؟ ما بسأل بنات لان احنا ما احنا اذا احس احنا اذا سويناها بنسويها سناب على الخاص. اكيد ام وابوي يدرون يعني. يا ناصر ما تقول احس عادي. انزل الكليك الثاني او الموقف الثاني، تروح عزيمه. البنات احس هذا هالموقف هذا الجو كان، تروح عزيمه وتلقى شخص ما شفته من سنين، واول سؤال يسالك من بعد ايش حالك، علومك، الدوام، ما دوام، يقول لك ها متى العرس؟ كليك ولا مو بكليك؟ بنات شدوا حيلكم. ما ناصر يقول مو بكليك 92 مو بكليك. تتحسسون شباب من السؤال؟ أحس يعني البنات مثلا يعني شيخة تقول مو بكليك، ماريا تقول عادي كليك. مو بكليك عشان ما يسويها كيف يعني؟ ما فهمت. HR شكرا. نواهل تضحك. ما في إجابة نواهل. سارونة، أنا شفت سارونة بعد، سعد المساجة سارونة إذا كنتي على السماء. وسام يقول مو بكليك، متيم يقول مو بكليك، مو بكليك لأني أعرف أني بعرس قبله. إيش تحرك؟ يمكن وهو قاعد يسألك متى العرس يكون هم عرس وخالص يعني. أنتوا قولوا الموقف بالنسبة لكم كليك ولا مش كليك؟ توقعت وايد بنات يدشون على التيك توك على إمارات فأم يقولوا مو بكليك مو بكليك وما يخصها. مساء النور والسرور، حياكم الله، يا مرحبا. شو السؤال؟ انزل السؤال يقول تروح عزيمة وتلقى شخص ما شفته من سنين، وأول سؤال يسألك يا من بعد إيش حالك علومك دوامك وهذا، يقول لك ها متى العرس؟ ما بكلك عشان ما يغيظ فيها، يغيظني فيها كل مرة إذا فعلت. يعني ما بتعطي الإجابة عشان ما يتم. حسين العامري مساء النور حياك الله، عشان ما يتم يقول لك ها بعدك ما عرست، ها متى العرس؟ شو يعني كليك؟ كليك يعني موافق. مش علي يقول كليك. فاطمة الزعابي مساء النور. ار اي بقول له خلاص اوكي الحين فهمتك. 9249 كليك سؤال عادي اعتبره. احمد حسين مساء الخير بقول له. لا ما احس. هلا سارونا، بعد في كليكين موقفين ان شاء الله بعد الفاصل بقوله. ما يخصك كيف يعني ما فهمت. بقول ما فهمت.
1: تجيني يختلف حالي وحس الوقت في صفي.
0: محمد فكري شكرا، يعطيك العافية.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: هذه الفرصة الأخيرة للاستمتاع بسنو أبوظبي في ريمول بسعر 99 درهم فقط. استمتع بدخول شامل لجميع التجارب وأشهر الألعاب والكثير الكثير من المغامرات الثلجية. لا تفوت الفرصة. العرض ينتهي في 13 سبتمبر. زوروا سنو أبوظبي في الطابق الثاني في ريمول اليوم، واستعدوا لتجربة مليئة بالمرح والثلج. تطبق الشروط والأحكام. احجز الآن عبر سنو أبوظبي.com.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم،

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: خالد مرحبا وسهلا. طارق حياك الله. شكرا شكرا. أم عليك السلام والرحمة. الشرف لنا ناصر، وتحياتي لك. كينج عليك السلام والرحمة، يا مرحبا. انزين الشمري حياك الله. بما أنك رجعتي شيخة، خلني أروح للموقفين الباقيات ويانا، مواقف من حياتنا أنت تقرر فيها بهذا التصرف بالنسبة لك يكون أكلك أو مش أكلك. ببكر حياك الله، عليك السلام والرحمة. الموقف يقول: تكون في السيارة مع شخص وهو اللي يسوق، وكل ما قربته من إشارة يقول لك: لو سمحت لا تسولف، خلني أركز. كليك ولا مو بكليك؟ تكون في السيارة مع الشخص وهو يسوق، وكل ما قربتوا من الإشارة يقول لكم: لو سمحتوا لا تسولفون، خلوني أركز. فاطمة تقول كليك لأنه ملتزم. شيخة تقول مو بكليك لأني أبغى أسولف. إن تو ناين تو مو بكليك. كينج يقول أكليك. إن شكرا. عبد وصلاوي هذه استوت وياي وايد. 3-0 يقول هذا أخوي مو طبيعي. يعني أخوك دائما إذا وصل عند الإشارة يقول لك اسكت لا تسولف أبركز. حسين العمر يقول أخليه يسوق أخير لي. والله. عبود تحياتي لك. طارق يقول كليك. محمد فكري يقول كليك. المباراة الجاية للعين مع الوصل صح؟ 4-5-6-5-4 عليك السلام والرحمة. 9-2 تبى تسولف تقول ما ما ما لي شغل، يعني شو السالفة؟ ام اي بصراحة يحق له لكن مو بكليك، وبنزل وبركب تاكسي ابرك لي، ام السولف ممنوع. اوكي عبود تمام. انا حسيت. خضر حياك الله، يا مرحبا عليك السلام والرحمة. نبى اغنية تحية طيبة حربي العامري، ان شاء الله اذا لقيتها بحط لكم اياها. إذا تفوزوا أفوز وبعدين بنشوف شو الترتيب. زي الموقف الرابع والأخير يقول لك: شخص خذ منك شيء ورجع لك بعد فترة وقال لك: ترى أنا استخدمته وايد لكن هو ترى مثل ما هو، يعني مثل ما أنت عطيتني إياه. كليك ولا مش كليك؟ أبو ترى خلني أتذكر نصراوي، كان نصراوي مرزوقي دش وقال بنفوز وما فازوا. يلا كليك ولا مش كليك؟ أنتو كليك. رجعت ما أعرف شو السؤال. السؤال يقول لك: شخص خذ منك شيء ورجع لك بعد فترة وقال لك: ترى أنا استخدمته وايد لكن هو مثل ما هو على حاله، يعني كليك ولا مش كليك؟ عبد الله يقول كليك، شيخة تقول كليك، وسامي يقول كليك، شمري يقول كليك. أبو ريان يقول كليك، يعني موافقين على التصرف صح؟ كليك كريم، أنا عادي خلى برايه. الجاس اليوم صارت لي وردت لك الشيء زين ولا لا؟ محمد يقول كليك. كينج يقول كليك. ام اي زد يقول كليك. على فكرة ناصر ترى الموضوع أبدا ما يخصه في الكرم. طارق إن شاء الله خالصة هي أساسا خالصة يعني، بس عبود هو يحب يسوي شيء جو يعني، ولا الموضوع خالص يعني. طيب خلصنا الكليكات خلاص. السلطان بنورك شكرا، تحية لك، شكرا يا أخوي. SSH ما في عبود يعني الخميس قرب مو من بعده يعني، تحياتي لك. شكرا أكيد لكل من يتواجد معنا على التيك توك على إمارات FM، صوت وصورة احنا معاكم من خلال كليك الصيف.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا

أنا دائما وأبدا أقول ما في أحلى منكم وما في أروع منكم. أما البلوشي والله ما أعرف شو أقول صراحة والله. تحياتي للتأكيد وتحية لكل اللي موجودين معنا على اللايف على إمارات اف ام. ودائما أستانس يوم أشوفكم، دائما أستانس يوم تكونوا متواجدين ومتفاعلين في أي غنية في أي موضوع في أي فقرة. وايد أحب هذا الشعور ودائما أحاول أوصله لكم من خلال أكيد مايك كليك الصيف.

0: تحياتي لكم، يا مرحبا بكم. فاطمة الزعابي بعد احنا دقائق ان شاء الله وراح نروح لمركز الاخبار مع المركز العالمي مع الاخبار العالمية اكيد، ومن بعدها راح نرجع ونتواصل وبقولكم وايد اشياء، خصوصا ان بعد الفاصل ان شاء الله بتكون معنا الفقرة الرياضية. فاللي حاب اجواء الرياضة، اللي حاب يسمع اخبار واشياء حلوة من دوري ادنوك للمحترفين، فاكيد بعد الفاصل بكون وياكم على أثير إمارات اف ام. راشد حياك الله، مروان مرحبا وسهلا، قلب ضبيان، وانتو بعد والله ما قصرتوا الصراحة، يعطيكم ألف عافية. يلا فاصل وارجع لكم.
1: منبوظبي دار الظبي، تسمعون على التردد 95، تسمعون على التردد 95.3.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانا مدنية واقتصادية في جنوب السعودية، ما نتج عنها إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. أظهرت بيانات لشركة كيبلر أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق، ولا تشمل البيانات السفن التي تطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في كفر الرمان نتيجة الغارات الإسرائيلية، وبذلك تبلغ حصيلة الضربات خلال الأيام الثلاثة الماضية 27 قتيلا و69 جريحا. في الضفة الغربية المحتلة قتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية والتي احتجزت جثمانه. وفي شرقي القدس شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتة ومخيم شعفاط بمشاركة آليات عسكرية مع حملات دهم واعتقال لعشرات الفلسطينيين. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي، أكد أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. وأشار أكسيوس إلى أن من بين المسارات التي طرحتها واشنطن لبدء

0: عملية سلام احتمال حدوث خفض للتصعيد قبل فصل الشتاء أو خلاله. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
6: فخورين بالإمارات.
7: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
8: رجعنا لكم في كليك الصيف. كل اللي موج، على فكرة بقول لكم شيء عشان انتم شفتوا الحركة فأنا لازم أبررها لكم. أنا يعني رشيت سبريتشي عشان تثبتوني يعني في اللايف، لأن دانا مس الورد، لأن خالد الشامسي موجود وقال إن هذي لا أصلاً حسوا بطاقتي فيو، ف يعني والله ياسين يضحكوا. فرشيت عليكم سبراي عشان تثبتون على نفس الرقم، لا تطلعون. إياد القطان زميلنا، تحياتي لك، يا مرحبا ساعة. تحية أيضا لهابي، تحية بعد بدور، حطينا أغنية الإحساس مال أصالة هميم. كيف أصالة هميم؟ ما فهمت مكيف. تحياتي لك عبدالله، تحياتي ومرحبا الساعة. حابين تسولفون، حابين تفضفضون، حابين تتفاعلون، أتشرف فيكم على التيك توك على إمارات فأم، وتحديدا أكيد في إكليك الصيف. مروان شكرا، يعطيك العافية. يلا نروح لفقرتنا الرياضية، إيش رأيكم؟ أصيل هميم، إنزين شو اسم الأغنية؟ بشورة تحياتي لك إذا كنتي موجودة، وتحية للي بثنا، تحية من سويسرا. إسلام تحياتي لك. أعرف أصيل هميم أغنية الإحساس، إن شاء الله إذا لقيتها بحبها. خالد الغفلي تحياتي لك، يا مرحبا الساعة، ويمسي على كل اللي يسمعون ويتابعون ويتواجدون ويتفاعلون في كليك الصيف وإذاعة إمارات فأم. شكرا يا خالد. خلوني أروح معاكم لسبع مشاهد بدأت ترسم في ملامح دوري المحترفين بشكل وايد من وقت. يعني عندكم مثلا المنافسة اللي بدأت ملامحها

الصحة خالد. اكتبوا الصحة في اللايف عشان خالد يستانس. KIM تحياتي لك. نقول الملامح ولا اوكي ان اكح عادي ما ادري شو عادي بس اني اتكلم. لا صحه خالد, صحه من عبود, صحه من فطامي اياد القطان, صحه لقلبك خالد. احنا نرسم ملامح دوري المحترفين ولا ملامح خالد سالم؟ الصحه عبد الله, الصحه. هذه من خالد. انزين, بدأت ملامح المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم واللي صارت صورتها تتضح أكبر بعد ما تم اختتام الجولة الرابعة. وطبعا صار الموضوع والصراع بالقمة مبكر بين طبعا الجزيرة والعين واللي أنهوا الفريقين هاي المرحلة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة للجزيرة و12 نقطة لطبعا العين. انزين تراني اكمل اياد. طيب في الوقت بعض الفرق صارت متمسكة بعد الجزيرة والعين اللي هي الوصل والشارجة عجمان شباب الاهلي, يعني حظوظهم في المنافسة اصبحت شوية في مجال يعني لان كل واحد فيهم جمع 9 نقاط. وشباب الأهلي لقى أول خساراته أمام فريق نادي الجزيرة. هيا عبود ركز, الجولة الرابعة. إذا بنتكلم عن حتى نجح إنه يحط من البداية يحط حد البداية المتعثرة وواصل أكيد الوحدة صحوته المتأخرة. النصر طبعا دفع 8 فقدان تقدم المباراة الثانية على التوالي, وبني ياس والظفرة تموا من دون نقاط بطبعا الـ4 جولات, وتعثر كل من يونايتد وخورفكان, وتم بعد كلبة برصيد نقطة واحدة من دون أي انتصار. الجولة هاي كشفت عن 7 مشاهد بارزة وعكست فيها 9 فوارق وايد كبيرة وايد من وقت بين انها تفرض حضورها في سباق الصدارة من فرق وفرق ثانية لقت انها تواجه ضغوط متزايدة علشان تصحح مسارها. يعني اذا بنتكلم مثلا عن المشهد الاول, محمد تحياتي لك, يا مرحبا بك وشكرا. اذا بنتكلم عن النادي الاول اللي بدا يكتب تاريخه اكيد بطريقه جدا حلوه في سجل دوري المحترفين اللي هو الجزيره, بعد ما تغلب على شباب الاهلي 3-1 وحقق 4 انتصارات متتاليه في بدايه الموسم الاول في تاريخه. متعه الجوله الرابعه كان نادي الجزيره قلب ظبياني. من بعد الجزيرة طبعا وقلنا المتصدرين القائمة في دوري أدنك المحترفين وهو الجزيرة والعين, العين اللي واصل أنه يجمع كل الأرقام وكانت بدايته في الدوري بداية قوية, فكان يعني فاز على كلبة بهدفين وحقق فوز 14 تواليا على كلبة طبعا, وواصل سلسلة مبارياته من دون أنه يخسر ل 27 مباراة في جميع المسابقات. تبان نقول مشهد عن الوصلاوية عبود صح؟ هذا الوصل يكسر العقدة, يعني أنهى الوصل عقدته في أمام طبعا خورفكان واللي استمرت نحو 29 شهر هذه العقدة, وتم تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2 واستعاد الفريق انتصاراته بعد خسارته أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة, وبالتالي ارفع رصيده إلى 9 نقاط وتم في حظوظ المنافسات. الباقي أكيد بنسولف مع أنت, ما طلعت الغنية. أوكي رورو تحياتي لك, يا مرحبا الساعة. إنزين قولي عشان أطلع أغنية. يا أبون ماجد المهندس عادي نسمع الحين لأني نفتح فولدر عبد المجيد, فخلونا شوي نسمع عبد المجيد وبحط لكم ماجد المهندس, فالكم طيب.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك. انتهت.

0: سعادة المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: حي الله بنت العين، عش من شافت يعني ايش هالغيبة. تحياتي لك اكيد، وتحية لي 92. تستاهل ميثا، ميثا انتي احلى وحدة بالدنيا كلها. تحياتي لك هدى، وتحياتي ايضا لك احمد. بالعكس اجمل شتاء في العالم في الإمارات. فوكس عليك السلام والرحمة، حي الله. يلا خلونا نروح نكمل مشاهدنا اللي رسمت في دوري أدنوك للمحترفين. تكلمنا عن العين، عن الجزيرة، عن الوصل، عن أيضا راح نسولف عن الشارجة اللي حاول من خلال دوري أدنوك

محترفين انه يرد الدين. يعني الشارجة يعني انتظر نحو 315 يوم عشان يتمكن من الثأر من يونايتد بعد ان سبق اقصى من كأس رئيس الدولة في نسختها الماضية وحقق فوز صعب 4-3، وجدد امال الملك في المنافسة على لقب الدوري حتى انتصار اول. قلب ظبيان بالفعل، قريبا ان شاء الله هانت اجمل أيام الشتاء إن شاء الله. فوكس أنا بخير إن شاء الله، أنت تكون بخير. حتى اللي حصد أول 3 نقاط في هذا الموسم بفوز على مضيفة بنياس بهدف من دون أنه يرد على أي واحد منهم، وبعد ما خسر مبارياته 3 الأولى في المسابقة استمر بنياس بلا رصيد بعد 4 جولات وكرر البداية ذاتها. لا إله إلا الله عبودي، لحظة شوي. اللي عاش في الموسم الماضي وأخفق فيها أيضا في جمع أي نقطة من خلال الجولات 4 الأولى. أما النصر سيناريو متكرر، يكرر النصر سيناريو خساراته أمام العين في الجولة الماضية واللي قدم في الشوط الأول أمام عجمان وفقد الأفضلية وتلقى 2 في الحصة الثانية، يخسر 2-1 ويتراجع بعكس معاناته في الحفاظ على أنه يتقدم أو أنه حتى يدير المباريات. أما مهاجم الوحدة فاكاندو دانييل ضم وبصم بأن الهدف رقم 100 في دوري المحترفين هذا الموسم هو الهدف اللي تمكن فيه أصحاب السعادة أنهم يحسمون نتيجة مباراتهم قدام الظفرة علشان تستمر الصحوة المتأخرة اللي فيها نادي الوحدة واللي بداها من الجولة الماضية. اليوم طبعا مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان، صح ولا أنا معلوماتي اليوم مباراة ريال مدريد وانتر ميلان، صح منو تتوقعون يفوز؟ حمد يقول صح، منو تتوقعون اليوم يفوز، ريال مدريد ولا انتر ميلان؟ يلا خلنا نشوف التوقعات على التيك توك على امارات فم. عبود من البداية يعني انت دول تجاوب، عارف انك تبقى انتر ميلان. احمد يقول الانتر، MKH ريال مدريد، 92 ريال مدريد، حمد يقول مدريد ان شاء الله، بنت العين ريال مدريد. ها ريال مدريد ولا انتر؟ انتر ميلان ولا ريال مدريد؟ وسام يقول ريال مدريد. أحس أسمع صوتي من منصور الغساني يقول ريال مدريد، صح؟ أدري أحس أحس صوت يقول إن ريال مدريد، لكن أنتوا شو تقولون؟ واليوم إن شاء الله راح نشوف هذه المباراة. طبعا ريال مدريد وانتر ميلان راح تكون الساعة 11 ان شاء الله. عاد منو بيفوز؟ باتشر يعني اليوم بنعرف وباتشر بنسولف. الانتر ان شاء الله ابد مصر، اي شيء في خسارة شكله، اي شيء في خسارة للريال مدريد عبود معهم، يعني اهم شيء ان ريال مدريد ما تفوز، صح؟ أوكي وصلت المعلومة. من أجمل ما غنى الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر أغنية وايد جميلة وايد حلوة، ضمن أجمل الأغاني أكيد اللي تغنى فيها. قلم رصاص يبقى ريال مدريد، بنشوف خلينا نسمع الأغنية.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية ما قبل الثالثة، ورحب أكيد بكل من يسمع كليك الصيف. مهند عليك السلام، يا مرحبا بك، وعبود تحياتي لك. تايمة يمكن أتوقع، تحية أيضا بعد كانت معنا 92 ركان، يا مرحبا المحرزي، حياك الله. عبد الله عليك السلام والرحمة. شكرا للمحرزي. يمكن أول ما تسمع كلمة أثاث فاخر إيه في بالك أنه بيكون غالي وأكيد سعره نار، لكن غير الفخامة الحقيقية، رخام، خشب، صلب، تصاميم راقية بتعيش معاك لسنين وبأسعار مختلفة. طبعا 2X إلهم غيروا مفهوم الفخامة الحقيقية وخلوها أجمل وأرقى وأحلى. يعني المفهوم اللي نتكلم فيه عن الرخام، عن خشب صلب، عن تصاميم راقية، عن شيء راح يعيش معاك لسنين وايد وبأسعار مدروسة تناسب ميزانيتك، فما عندك غير 2XL Home. والفخامة اللي نقصدها انك تعيش من غير ما تكسر فيها ميزانيتك، اكيد هذا حلم وايد من الناس، فاتحقق لكم هذه الاحلام الجميلة اللي ممكن تراودك في هذه اللحظة، ويكون هناك فرق في الاسعار، خصوصا ان 2XL Home مسويين خصومات توصل من 25% ل 75%. فتقدرون اليوم تزورونهم في فروعهم، كل فروعهم طبعا، او انكم تزورونهم اونلاين على 2xlhome.com، تسوقون وتطبق الشروط والاحكام. محمد عليك السلام، راكان للساعة 8 قبل الثمان.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تمضي بثقة في التعامل مع التحولات وتواصل مسيرتها التنموية مستندة إلى نهج راسخ تستثمر من خلاله في الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سموه في افتتاح الدورة 15 من قمة AIM للاستثمار. من جانبه أكد فخامة تاي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ضيف شرف قمة AIM للاستثمار أن إثيوبيا وإفريقيا تمتلكان فرصا استثمارية واعدة في الطاقة النظيفة والزراعة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، مؤكدا أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة. يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، ويعمل المجلس بتعاون مع وزارة الدفاع على تمكين ودعم الشركات الوطنية المرتبطة بقطاعات الدفاع والطيران والفضاء لبناء شراكات نوعية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. الخبر الأخير، سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر أغسطس الماضي 994 تصرفا عقاريا بقيمة إجمالية بلغت 1,530,000,000 درهم، ما يؤكد صلابة القطاع وزيادة الطلب المباشر على مختلف أنواع العقارات في الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

في اللحظة هذه بالذات، في هذه اللحظة أبي أقول مساء الخير لكل شخص يسمعنا الحين، وتحديدا الكل قلب يمكن اليوم محتاج أن يسمع كلمة بسيطة، لكن يمكن هذه الكلمة تغير فيه شيء. فخلوني أقول لكم شيء من القلب. أبي أقول من القلب، لا تقلل من أحد، لا تقلل من شخص بسبب شكله أو كلامه أو حتى مستواه أو حتى شغله اللي يتعب فيه وتشوفه إنه ولا شيء، أو حتى بسبب مرحلة يمر فيها. لا تقلل من حد، لأنك ببساطة أنت ما تعرف القصة كاملة. يمكن الشخص اللي تشوفه بسيط قضى سنوات وايد يحاول إنه يبني نفسه، يمكن اللي تحس إن إنجازاته قليلة أنت ما تعرف كم مرة هالشخص طاح وقام علشان يحقق لو جزء من هذه الإنجازات. ويمكن الشخص اللي تتعامل معاه باستخفاف عنده قلب تعب وايد لكنه مو بحاب انه يشتكي. احيانا كلمة منك تقولها وتمشي وتتم هذه الكلمة في قلب الشخص سنوات وايد، يتم دايما في قلبه انت ما تقدر، هذا مو مستواك، غيرك احسن منك، انت فاهم اصلا شيء؟ يمكن انت قلتها في لحظة وانتهت، او الاكيد انها انتهت بالنسبة لك، لكن بالنسبة للشخص له هو اللي سمع هذا الكلام ممكن تكون بداية انه يشك بنفسه. لا تستخدم دائما قوتك في التقليل من غيرك، اذا انت كنت اعلى منصب منه ارفع من قدره، واذا كنت اكثر منه خبرة علمه، واذا انت كنت اقوى منه اسنده، واذا كنت تعرف شيء هو ما يعرفه اسكت، لا تحسسه ابدا انه اقل منك. قيمة الانسان ما تنقاس بالوظيفة ولا بمال ولا الشهادة ولا بعدد الناس اللي تصفق له. الانسان قيمته في إنسانيته نفسه. تذكر دايما ان الدنيا هذه الدور، الدنيا دوارة. الشخص اللي تشوفه اليوم في بداية دربة يمكن باكر يكون في مكان انت نفسك ما تتوقع ان هذا الشخص يوصل له. فخلك الشخص اللي اذا تذكرك حد بعد سنوات يقول الله هذا الانسان ما كسرني، هذا الإنسان هو سبب أني أنا موجودة هني، وهالإنسان سبب أنه كان دائما مؤمن فيني وبنفسي.

من القلب أقولكم لا ترفعون نفسكم، وعذرا بين قوسين أقول وتدوسون على غيركم. ارفعوا نفسكم وارفعوا اللي حولكم، شو بتخسر يعني؟ شو بيضرك هالشي؟ بيكون أحسن منك، اجتهد وتعب وصير أحسن منه. أجمل انتصار في الحياة مو أنك تكون الأفضل بين الناس، أجمل انتصار دايماً أنك تكون سبب في أن الناس يصيرون ناس زينة ويصيرون أفضل. الكلمة الطيبة دايماً وأبداً ما تنقص منك شيء، الكلمة الطيبة دائماً ما تنقص منك شيء، لكن الأكيد إنها تغير حياتك وتغير حياة الناس وحياة إنسان، ما بقول ناس، إنسان. فدائما وأبدا لا تقلل من أحد أبدا في حياتك، شو ما كان. مو بحسن عنك لا تقلل، مو بشطر عنك لا تقلل، مو بأتعب عنك لا تقلل. مرفوض، مرفوض ان الواحد يقلل من الشخص اللي قدامه، مرفوض.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: غلطان محمد. يسعد مساك زينب حبيبتي، حياتي الله، يا مرحبا بك عبد الله وصالح وركان، شكرا لكم، شكرا، شكرا سارة، شكرا. احمد يقول الكلمة الطيبة صدقة. اصنع يوم غيرك، بين اللي يصنع يومك بالفعل، كما تدين تدان. دينت الشيء الصح بيرجع لك بالشيء الصح.

طبي تحياتي لك ويا مرحبا بك، حياك الله. شكرا محمد، شكرا أم الحلوين، مرحبا وسهلا فيك. عبد الله من البحرين ودبي، أطلب منكم أغنية خطر خطر. تونا كنا نسمع حسين الجسمي، تونا بس إن شاء الله في سياق البرنامج إذا قدرت بحط لك إياها من عيني هاي قبل هاي. محمد تحياتي لك، حياك الله. خلونا نروح للفعاليات. إبراهيم يقول الكلمة لها أثر كبير في حياة الإنسان، صدق والله. العفو عبد الله، حياك الله وحيا الله البحرين. السلطاني بابا بكر سالم، تم

عباد الجوهر. أوه صارت السالفة طلبات تمونون. طبعا أحمد تذكرين ذاك الزمان عبو، ترى أنا ما فهمت سالفة اللعبة اللي أنت تقصدها الصراحة. فينك يقول كنت منفس طول اليوم لا إله إلا الله، يوم دخلت أحس أني ارتحت. شكرا، أنا اللي أشكرك أنك قررت تخلي أو قررت تخلين إمارات FM رفيقة دربت ومعدلة مودت. تحياتي. المود يطلب اليوم هو بكرة أنت. طبعا بنهيان والله العظيم إنه مو بشيء، قسم بالله إنه مو بشيء إذا الدنيا دارت، إذا يعني صدق إذا دارت عليك بالأسوأ الله لا يقول، والله العظيم إنه مو بشيء، مو بحلو. الحين اللي في السيايير يسمعونك، أتوقع يسمعوني، أتوقع إذا أنت كنت جاية وسامعتني في السيارة معناته الموضوع صحيح. تحياتي لك نجمة، أتوقع تحياتي لك. يعور القلب وبس يخليك تندمين، الله لا يقول ندم دنيا والله. أوكي نسمعت، شكرا. يلا خلونا نروح لفعاليات الصيف، وهالمرة جايبت لكم فعالية وايد حلوة بتعيبكم. في فعالية حلوة الأغلب يترياها، خالد تحياتي لك، اللي هي معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في أبوظبي، واللي راح يقدم أكبر احتفال بثقافة البوب في المنطقة، واللي راح يكون جامع لعشاق القصص المصورة الأفلام والمسلسلات. تذكرونه صح؟ تذكرون هذا المعرض؟ يعني كان السنة اللي طافت وايد حلو، الشخصيات الكرتونية اللي تحبونها، والله يا إياد بتستانس إذا جيت وحضرت هذا المعرض بصراحة. وايد أشياء، شخصيات كرتونية، أفلام شفناها، مسلسلات تابعناها، ألعاب في كل مكان راح تحصل من خلال هذا المعرض، معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة. طبعا راح يكون هناك وايد، راح تلتقون بشخصيات جميلة عشتوا معاها وكبرتوا معاها، وراح تكون في حوارات، راح تكون في ورش تفاعلية، في عروض راح تكون مبهرة، وفي أشياء جدا حلوة، مقتنيات حصرية راح تكون موجودة ضمن هذا المعرض. المعرض بتاريخ 11 و12 و13 من شهر 9، وراح يكون في أدنك أرض المعارض أبوظبي. أم عندها مداخلة أو عندها مداخلة، يقول خلي أيام تدور بعض الردود، ما تحتاج كلام يكفيها الزمن، لا إله إلا الله. الله يبعدها عنا الصراحة، يعني إن شاء الله ما نكون من الناس اللي تدور عليهم الدنيا إلا بدورة جميلة وحلوة إن شاء الله، قولوا آمين. مهرة تحياتي لك يا مساء الورد. خالد يقول أم خماس ما أدري عدها بتكون موجودة يعني. فراح تكون يعني راح يكون المعرض وايد حلو. محمد تحياتي لك، راح المعرض يكون وايد حلو. قولي لي من الشخصيات الحلوة اللي

ممكن تتابعونها وشخصيات كرتونية أنتوا حابينها يعني. أحس عبود توم وجيري لأنه من الصبح يقول لعبي هاي اللعبة لعبي هاي اللعبة وأنا مفاهمة أساسا هذا اللعبة اللي يقصدها. سعد سعيد تحياتي لك. تحياتي لك سعيد. أحمد مرحبا وسهلا. ماريا تقول سالي، فعلا سالي من الشخصيات الحلوة الجميلة. هانتر اكس هانتر ون بيس عبد الله. منو اللي طلب ابو بكر سالم؟ اوه بنهيان حكايات عالمية جرانديز صح. مهرة هذا يعني على جيلكم. منو اللي طلب ابو بكر سالم؟ قولوا لي ما

ناسكم وايد مش متفاعلين في تيك توك، ليش يا جماعة؟ ألبي طلباتكم، أجيب لكم فعاليات حلوة، أقول لكم فقرات حلوة، ألي كمس الورد، ليش مو متفاعلين في التيك توك؟ ممكن أعرف؟ لأن أنت ما تسكتين ونحن ما نسمع الأغنية. أوكي أعتذر، تفضلوا سمعوا الأغنية.

الغرب. هالشي وسيلة يا أهل ودي، أنا عاشق والهان. شل صوتك معي يا طير معلي، وصله للعرب شرقي وقبلي، يقول لهم صاحبه بالحب مبلي، منكم ما ظهر له شعر شعر بان، لجل يضوي لكم عاضو وقمره، يسبق السير يتبع كل أثره، يشرح الحال وتحلون أمره بعد ما عاش في فوزه.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: عبد الصمد تحية لك ويا مرحبا بك، حياك الله، احنا بخير ان شاء الله، انت تكون بخير. اي غنية اللي تطرونها لبوبكر سالم ولا عيضة قولوا لي بس، لان كاتبين شو اسم الاغنية وانا حطيت اغنيتين يعني ورا بعض، فمو بعرفة اي واحدة اللي تطرونها. الهاشمي ما فهمت الكومنت، الاغنيه اللي تو اللي يغنيها عيضة المنهالي، ليش تسالوني يعني؟ اباكم بس تسمعونها هني. دوم يعني يقولوا لي ايش اسم الاغنيه وبعدين يدش حد يقول عادي قولي يعني، ترى يعني هي موجوده موجوده يعني. اوكي اقول لكم اسم الاغنيه، اغنيه عيضة المنهالي. لا بقول لكم اسمها، اسم الأغنية، اسم الأغنية شدة ومن الظفرة. عين كلكم بتروحون بتسمعونها وما بتسمعونها عندي. شكرا، الله يرفع شانك يا كي اي ام، شكرا حبيبتي. يلا نروح لصحتكم في الصيف، ايش رايكم؟ العفو العفو، اس اتش اس بي اتش لا تسمعها الا في امارات فم، وكي اي ام لا تسمعينها الا في امارات فم، واللي سمعها وحبها اسمعوها بس في امارات فم الاسطوره. شكرا، هذه اللي كاتبين بنسمعها عندك. شكرا شكرا، الله يتم لكم الخير وين ما كنتوا، وفالكم الجنة يا ربي. شكرا الصقر، شكرا شكرا شكرا شكرا. يلا نروح لصحتك في الصيف، واليوم بنتكلم عن 6 أنواع من الحليب الغنية بالبروتين. سلام عيونكم، شدة ومن الظفرة اسم الغنية. أبو نهيان ترى أنا قلت اسمها على فكرة، يعني صايد مثلا الاسم قبلي، ترى أنا قلت الغنية على الهواء عادي يعني، تسلم عيونك. يوم تبونها بس تطلبوها فالكم طيب، وكثروا منكم تطلبون. وايد أحبها. يلا، الحليب مثل ما تعرفون إحدى المصادر الشائعة للبروتين، لكن محتواه يختلف بشكل واضح من نوع للثاني، سواء كان حليب حيواني نباتي

ويتبادر حليب الأبقار للذهن عادة في الحديث عن البروتين، لكن هناك بعض الأنواع الأخرى اللي تتفوق عليه بفارق ملحوظ، وتختلف فيه كمية البروتين تبع لنوع الحيوان والسلالة وطريقة المعالجة، وتختلف البدائل النباتية بحسب طريقة تصنيعه إذا كان محضر منزليا أو تجاريا. شكرا الصقر 07. يلا خلونا ناخذ أول، تعرفون أنواع الحليب؟

إنزين، أول نوع من الحليب حليب الأغنام اللي يحتوي عادة على 5-6 جرامات من البروتين لكل 1000 ملي متر. إنزين، وهي نسبة عالية بوضوح وموجودة أيضا في حليب الأبقار. لكن شو اللي يميزه؟ ارتفاع محتوى من الدهون، العناصر الغذائية، واللي تخلي قوامه دائما يكون أكثر كثافة ودسامة، وهو إحدى أسباب استخدامه بشكل واسع في صناعة الجبن الزبادي بدلا من أن الواحد يأخذه كمشروب يومي. بونهيان يقول حليب النوق زين، صح أنا معك، لأن حليب الإبل أساسا يعني مستهلك من زمان وايد في مناطق وايد عديدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا آسيا، وعندنا بعد، وأيضا موجود فيه نحو 3-3.5 جرام من البروتين لكل 100 ملي لتر، ويتميز بتركيبة غذائية مختلفة ونكهتها المالحة بعد تكون شوية وتعطي هذه أقل طبعا قوامة من الدسامة، وأيضا يعني مقارن بحليب مختلف. من الأنواع بعد اللي موجودة الماعز، الماعز يحتوي على 3-3.5 جرام من البروتين. ربدان المعلومة، نكهته مالحة. حليب البوش مالح ولا سكر؟ ربدان يقول سكر مش مالح، و007 يقول مالح حطي عليه عسل. أتذكر آخر مرة شربته كان في الظفرة. سكر؟ أوكي سكر، يعني المعلومة اللي عندي غلط. أوكي علي بعد يقول سكر. انزين انزين تمام أوكي. يا جماعة الخير، نكهة السكر الحلوة في حليب البوش. أحمد يقول أنا قطعت كل أنواع الحليب. أني يقول مو بكلهم. بن هيان يقول ما جربته. عبد الله من ثالث مالح. شو جربته في الظفرة من زمان، يعني نتكلم عن 2007، فأكيد ما بتذكر طعمه ربدان. أكيد يعني تتذكر عشاك البارحة أصلا، يعني صعب الموضوع. انزين خلونا نتكلم عن حليب الماعز اللي يحتوي على 3-3.5 جرام من البروتين لكل 100 ملي لتر، مستوى قريب من حليب الأبقار، ويعتقد بأنه أسهل في الهضم، وهو مش بديل مناسب للأشخاص المصابين بحساسية بروتين حليب الأبقار، نظرا لأنه يكون فيه يعني تفاعل متقاطع بين البروتين. ربدان يقول لبنة عسل والله. عليكم بالعافية. نتكلم عن حليب الأبقار اللي هو يحتوي على 3.2-3.5، الحين بيقولوا ليش تقولي 3.5، قولي 3.5 أوكي، من البروتين لكل 100 ملي لتر، واللي يعني أن كوب بحجم 250 ملي لتر ممكن يحتوي على 8 جرامات من البروتين. ورغم أنه هو يحتل أكيد المركز الأول حليب الأبقار من حيث كمية البروتين، لكنه يظل من أكثر الخيارات سهولة ومنتشر بشكل وايد، وتقدرون أنكم تتناولونه أساسا مع القهوة، الحبوب والعصائر المختلفة. الزنبون هيان هذا الصح، يعني ها اللي يسوونه. شو انت شو بعد تبا يعني؟ ما فهمت، لان هذا هو اللي يعني معروف بعد شو يسوون فيه. شو احط لكم اغنية؟ شو تبون تسمعون؟ قولوا. سمعوني كتابة في التيك توك، وقولوا لي شو ودكم تسمعون من الله. سمعوا هاي الأغنية وقولوا لي رأيكم فيها، قولوا لي رأيكم فيها. عبود يوم بتفوز الوصل إن شاء الله، من عيني هاي قبل هاي.

وصلت معاكم لختام حلقة اليوم. كل الشكر لكم على أجمل تفاعل، أتمنى أن يستمر باكر في كل برامج إمارات فم. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد، مع السلامة والله يحفظكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

0: على إمارات FM. اطمن ما بيطوفك شيء، بس حمل التطبيق.
1: حقك عليه.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاري وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس انت حول المبلغ وانا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: يعطيهم العافية.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

عن حب. تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: الإمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: عام دراسي جديد،
2: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: 95.9 فاصل 8 ميني ميكس إمارات اف ام ميني ميكس.
1: انتم تسمعون الان ميني ميكس على إمارات اف ام. ميني ميكس ميني ميكس

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام، إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجع بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خلك مثبت على إمارات أف أم وبس وبس وبس.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات أف أم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في

0: أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
1: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
3: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
3: أحياناً أفكر.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 40-30، دبي 38-29، الشارجة 39-29، عجمان 39-29، رأس الخيمة 40-28، أم القيوين 40-28، الفجيرة 32-29.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران.

0: سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

سيدي، نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: نظام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: واسمعها إمارات اف ام
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
1: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي نورة الكعبي.
1: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حي الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.
1: القيادة العامة للشرطة.

0: أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

إمارات FM تقول لك لبيه، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود إمارات اف ام دنا دندن.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

بالكاد والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين.